0: شوفه يمسح على جفوفه والينطم يشوفه وبعد ويحترمه ويقدره واستم هوى الحاضرة هلا يحترمه ويقدره واستم هوى يالله واستم هوى الحاضرة
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
2: ما أعرف شقرة إنه هواي أحزان العدو.

0: بين حسين
1: احسان العترة يا ابو محمد فدوة روح لك فدوة يا يحفظك الرضا يا ما شاء الله.

محمد جرحك يمتد سمعنيها اعلى فدوه روح لك فدوه

الشاعر الموفق الحبيب الشيخ أبو رقية وسام الشويلي يا غازي.

0: شلون المجلس بوقار، شلون المجلس بحسن استماع، شلون المجلس بأدب. الله يعلي شانكم، الله يعلي شانكم. هاي مجالس نعمة، هاي تربينا عليها احنا. لا موضوع عضلات ولا موضوع قحطان عنده صوت لو عنده. خرجع مجالسنا.
1: ما ناسي أمك فاطمة، واليوم لك ذكرى بالباب والحايط إجا بقوة النذل يعصرها. روحك مثل كسر الظل

وقعت روحك والجروح الزهراء جروحك مثل المحسن وقعت روحك وجروح الزهراء جروحك تلطم على الخد

0: الخانل يلا يلا فدوى اروح لك جيتك بس اعرف انه هواي يا ابو محمد الله يعلي شانك بين من وبين من
1: بين الحسين وبين الزهراء بين المدينة وكربلاء بين المدينة وكربلاء

زانن خو ما يتعبك الجواب.

يا لا تعبيل من وقف قدامك وظل يقرأ وهاليوم اريد اقرأ لك وارزقني منك نظرة. جدك بلا راس انترك جدك بلا راس انترك

ماكل جسمه ويطلع صوت صوت صوت الكسرة تعظمه حلق الحافي حلق الحافي ماكل جسمه

بس جرحك يمت رايا قال الدعب قال وقبر بطوس يا لا من مصيبة العين دم عاتي الهاضم

يا اهل الغيره سلبوا زينب يا اهل الغيره دخلت جمدي وانو ديره.

0: الحسين
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM

يحيي النفس روح ابن السيم الحاضر، يحيي الضمائر مثل

أطهر وجدان رحمة وربي العارش وربي العارش يقبل دعاء أي الديوان.

فلاياك ولا الهم يزيح جبريل ريض ابن ورتينه ري الافلاك.

هو يا اشرف مو انا.

0: علي خاطرك
1: ورانا علي
0: خاطرك لخادم الحسين وخادم علي بن موسى الرضا. وأول قصيدة قراها إلى وسام الشويلي عمي.

شنو حسين من ال اخضر تفعالك تحيره.

الظواهر يطيعك يقلك اقبلني جندي ومناصر، تقل أقبلك بس

ابواب السماء اسمك يا بين داح الباب اسمك يا بين داح الباب وكل العجائب مغرمه

نشاط الحسيني.

0: علي ابن موسى الرضا. يا ضامن أهل البيت، يا حجة يا الله ضامن أهل البيت، يا وارث محمد يا نور الله في الأرض،
1: يا نور الله
0: يا سيدي يا مولاي، دخيلك نظرة تدور لك
1: يا سيدي يا مولاي، دخيلك نظرة تدور لك.

يرسل لبابك كتبنا يا ابن موسى مقولة، مشاكل تحلها والحاجة تقضى بسهولة. على كرسي اللي يطوب لك، على كرسي اللي يطوب

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: اقرأ يا دعب المصيبة كربلة واسيني على المناحر والسبايا وعلى الخيم بتشيني أبلوع جد مهشمة ومات أبلوع جدي مهشمة ومات بضم حسين أبلوع جدي مهشمة ومات بضم حسين على الخيم

اصعد المنبر بالحزن، اصعد المنبر بالحزن وصيح بصدى العالي، صيح بصدى العالي، عطشان قطعة ومنحرة وراسه برمح عالي، راسه برمح عطشان قطعة ومنحرة وراسه برمح عالي، حسين راسه برمح عالي، يعتبي على الماي دمعيش السبب ما طافه من العطش، ما شاف جدي مفطرات شفافه، يعتبي على الماي دمعيش السبب ما طافه من العطش، ما شاف جدي مفطرات شفافه، سمعوا يا اهل السما ما تبضم حسين، سمعوا يا

مولاك اقرا الفاجعه، مولاك اقرا الفاجعه، خل تنعمي عيونه، خل تنعمي عيونه، عن جسد ظل بلا دفن عاري خلونه، عاري خلونه. المولاك يقرا الفاجعه، خل تنعمي عيونه، عن جسد ظل بلا دفن عاري خلونه، عاري خلونه. صيح الحسين بكربلة، صيح الحسين بكربلة، صيح الحسين بكربلة، حافر يسيح قوم. أبا عبد الله روحي فداك سيدي. صيح الحسين بكربلة، صيح الحسين بكربلة، حافر يسيحقون، حافر يسيحقون، تخيل حافر يسيحقون، حافر يسيحقون، حافر يسيحقون، حافر يسيحقون، حافر يسيحقون. يا هو شنو اللي مأذي الإمام الرضا؟ الإمام الرضا جاب عمره كله يبكي على الحسين، يقول مصيبة الحسين أذتني. هو هاي عايشة بخياله، ما راحت من خياله. صيح الحسين بكربلة، بحافر يسحقونه، ذاك الوجه متغير بحر الشمس لونه.

حسين حسين حسين

الخيم بلتشيني اقرأ يا

0: تحياتي لخادم الحسين، لخادم الرضا، الشاعر المخلص كرار حسين الكربلائي. يا ناعل عن حائر مله،
1: اللهم يلعنك يا حسين.

الملا لو رايدك ذكره سامة ثلاثة بكل قلوب خلت ألف جامره خلت ألف بعين القمر أول سهم.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: مهيج الأحزان مات،
2: مهيج الأحزان مات، يبكي قبورا بالفرات،
1: يبكي قبورا بالفرات،
3: أوصى شبيبا ابكوا الغريبا بين الإفار.

باين بعد شي يقول جبل صار جبل لا والاشفار توذرت وبدا السيل يصب دم من الفم وعصره شهقت.

حرام علي غريبة وتحومي على روحي المنيه.

خادم علي بن موسى الرضا مصطفى الصاغ الكاظم يا حبيبي. ولك هاي وصاي.

محنة وحدة تعيش بخيالي، أحس روحي بالطاف هذيك الليالي، أحس روحي بالطاف. شلون الليالي بكربلة؟

عندك شوهم جوابهم لطم. شنو هالمجلس هذا؟ مشكور يا علي ابن موسى الرضا يا مولاي.

عمر دين للحسين لعمر دين للحسين. هذا مو انت تقول ويا علي ابن موسى رضي يقول العمر دين للحسين بنزف عين.

كسر جرحي بروح وروحك لي هالهم من سجن يسري فيها العنين يا سفير الحنين صلى جرحي.

هالمسافات يا ضامن الجنات، لكن هالزيارة علينا صعبة

0: مش داي سمع
1: ايه يا رب للرضا
0: هنا مشهد بارك يا رب
1: يا رب للرضا ودي مسيح
0: هاجم

0: شاعره الأستاذ أبو علي الهجري حبيبي.
1: يا الكلك معاجز يا الكلك معاجز ارفع هالحواجز ارفع هالحواجز تأشيرة وإذن رخصة ويا فيزا.

أصعب معصومة لو زينب كل وحدة فقدت منهم أخوها معصومة الجليلة ما ركبت هزيلة ولا جثة أخوها هم وطاها ولا

يشتموها يشوف الحرة تنجار تقوم وساعة اعتار عبايتها مع الخيمة احرقوها عبايتها مع الخيمة احرقوها.

0: غصب.
1: اسمع
0: كم مرة على خدها صفعها أصابع خمسة مثل ما طبعوها كم مرة على خدها أصفع أصابع خمسة مثل ما طبع يا زهراء.

0: بيت الدعاء.
1: يا رب اسمع. عزيز انت تشيع ولا واحد تربع على صدرك يحزن منك وريدك. ولا خيل يجونك وحوافر يطحنونك ولا جمال جالك يقطع يدك.

مقطعة مرمي بصعيدك. انت يا رضى براسك يوسدوك بعد، ولا بقطعة بواري هم يلحدوك.

صلاح وطن علي أول غريب أصبح قول أنت أول غريب أصبح وطن أول غريب أعد أعد علي أول غريب أصبح

خالف شرط العلم والمعرفة، ما وحد الله الخالف.

وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم

صلاحي فهي الطريق إلى النجاح. قم في الصباح مؤذنا مؤذنا يا عبد حي.

وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع

صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك

قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفرق، وفلقت بلطفك الفلق، وأنرت بكرمك دياجي الغساق، وأنهرت المياه من

ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز

برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. سجود. إلهي قلبي محجوب ونفسي معيوب،

الذنوب فكيف حيلتي يا ستار العيوب ويا علام الغيوب ويا كاشف الكروب اغفر ذنوبي كلها

0: غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري. سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. أشهد أن

ما دعوت إليه، وأنك أثار الله في الأرض، وأشهد أنك قد بلغت عن الله وعن جدك رسول الله وعن أبيك أمير المؤمنين وعن أخيك الحسن، ونصحت وجاهدت في سبيل الله وعبدته مخلصا

محمد، وصل على الحسين المظلوم الشهيد الرشيد، قتيل العبرات وأسير الكربات، صلاة نامية زاكية مباركة، يصعد أولها ولا ينفد آخرها. أفضل ما صليت على أحد من أولاد أنبيائك.

علوت إذ هلعوا وصبرت إذ جزعوا كنت على الكافرين عذابا صبا وغلظة وغيظا وللمؤمنين غيثا وخصبا لم تفلل حجتك ولم يزغ قلبك ولم تضعف بصيرتك ولم تجبن نفسك كنت كالجبل لا تحركه العظم.

لم يكن لأحد فيك مهمز، ولا لقائل فيك مغمز، ولا لخلق فيك مطمع، ولا

خذ منه الحق القريب والبعيد عندك في ذلك سواء شأنك الحق والصدق والرفق وقولك حكم وحتم وأمرك حلم وعزم ورأيك علم وحزم.

راغبا إليك في الشفاعة، أبتغي بشفاعتك خلاص نفسي، متعوذا بك من النار، هاربا من ذنوبي التي احتطبتها على ظهري، فزعا إليك.

والشأن الكبير والشفاعة المقبولة. اللهم صل على محمد وآل محمد، وصل على عبدك وأمينك الأوفى وعروتك الوثقى ويدك العليا وكلمتك الحسنى وحجتك على الورى وصديقك الأكبر سيد الأوصياء وركن الأولياء وعماد الأصفياء أمير المؤمنين ويعسوب المتقين.

وعده ولزم عهده واحتذى مثاله وحفظ وصيته وحين وجد أنصارا نهض مستقلا بأعباء الخلافة مطلعا بأثقال الإمامة فنصب راية الهدى في عبادك ونشر ثوب

وأقام الحدود وقمع الجحود وقوم الزير وسكن الغمر وأباد الفترة وسد الفرج وقتل الناكثة والقاسطة والمارقة ولم يزل على منهاج رسول الله صلى الله عليه وآله ووتيره.

يشرك بك طرفة عين. صل علي صلاة زاكية نامية يلحق بها درجة النبوة في جنتك وبل

شيعتك شعبك والردة دربك والجرح يا المهدي صوب المهدي ساعد يساعدك.

0: ليش؟
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

شاعر أحزانك احسبني دعبل الثاني يا لي مدد منك أطلب مدد الله الله الله منك أطلب مدد يا مؤنس العاشقين خلي فيها الدرب نحو عزائي ويني ينقضرها العمر ينقضيها العمر بخدمة عزائي الحسين.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: مولاي كلهم مشوا
2: يا علي ابن موسى الرضا،
1: كلهم مشوا
2: كل القوافل تحضرها
1: صراحة بالصور وبدمعي حالو،
2: وانا على مدار هذا خايف لا أموت وما أوصل لك يا مولاي.
3: مولاي طال الهجور طال الهجور،

0: تعيرني روحي شعايزك ما رحيت مو هسه من العام بشوقني تعيرني روحي شعايزك عيب انت يبنو للظروف انت فيك يا الظامين
1: زوف بدوة بدموعك خادم عيدة وخادم

الحب والمشاعر الفضيح وش يكتم اسراره يشتاق والله شباكك وذاك الضريح وذيك الزياره كبرت حسرت وبيا ضاق الفضاء مشهد صدق هني على القلب الحضن شدق له والرضا اشتاق لك يا الرضا والرضا اشتاق لك يا الرضا يا الضامين مولاي كلهم مشوا كلهم مشوا وانا قلب بصوار وبدمعي حايون هاي حسرة ودموع قاسم رضا غاتس

هاي وما زورك شلوني. الله لا يقول يا ابو محمد يا خافت اخلاص دنياي.

بيت يا دين يا عقبك يا بيت غير انت كل ايام. اسمعها وبعدين القوم داع الدموع الرباب والنايم على التراب زين.

شوفك وحشي يمك جريح يا جرح كثر مولاي الضريحك سيدي رادوا يجون كثر مولاي الضريحك سيدي رادوا يجون وحضروا كش السفر والدمع وسط العيون منا ويشوف

إعداد حيدر الشلبي، أما بالتقديم الإذاعي أزهار الكندي وأزل الخفاجي. وبالإخراج المخرج المتألق قيصر الجراحة.

0: مثل الغزال ردتك ضامن، مثل الغزال ردتك ضامن، طفت الأرض ولكن تالي.
1: حين رحل الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، لم يكن التاريخ يعرف إن ذلك الرجل الذي وراه تراب طوس سيبقى حاضرا في حياة أناس لم يروه ولم يجلسوا معه ولم يسمعوا صوته ولم يعيشوا في زمانه. كان الجسد قد أتعبه السفر وأنهكته الأيام وانتهت رحلة الرجل الذي خرج من المدينة بعيدا عن أهلها، فسار قبره في أرض بعيدة. وهنا يبدأ السؤال، السؤال الذي لا يخص الرضا وحده: ماذا يبقى من الإنسان بعد أن يرحل؟ لو كان الإنسان هو جسده فقط لانتهت القصص عند القبور، ولو كان العمر هو عدد السنين التي نعيشها لكانت أكبر المآسي هي أن ينقص العمر يوما بعد يوم. لكن الإنسان أكبر من جسد وأبعد من عمر وأعمق من اسم يكتب في سجل. الإنسان يترك منه شيئا في الناس، وهذا الشيء هو الذي يقرر أحيانا إن كان رحيلها نهاية أو إن كان سيغيب أم سيبقى. والإمام الرضا عليه السلام من تلك الشخصيات التي لم يكن رحيلها نهاية بل كان بداية لحياة أخرى، حياة لا تقاس بعدد الأيام بل بعدد القلوب التي بقي اسمه فيها. فكر قليلا في هذا المعنى، كيف يستطيع إنسان أن يبقى حاضرا بعد أكثر من 1000 عام على رحيله؟

ليس في ذلك إن الناس يذكرون اسمه فقط، بل لأن الذكرى حين تكون مرتبطة بمعنى لا تموت بموت صاحبها، فالأسماء كثيرة والأصوات كثيرة ووجوه الناس كثيرة، وكلها تمر مع الزمن، ولكن بعض الأشخاص يتحولون من أشخاص إلى معاني. والرضا عليه السلام لم يبقى في ذاكرة المحبين كاسم تاريخي فقط، بل بقي كمعنى، معنى العلم ومعنى الرحمة ومعنى الزهد ومعنى الصبر ومعنى الإنسان الذي لا تستطيع السلطة أن تأخذ منه ما لا يملكها أصلا. ولعل أجمل ما في قصة الرضا عليه السلام إن رحيله جاء بعد غربة طويلة، ذلك الذي غادر المدينة وترك وراءه مكانا يحمل ذاكرة أهله، لم يكن يعرف إن الأرض التي ذهب إليها ستصير مع الأيام مكانا يحمل ذاكرته هو. وهذا من أعجب مفارقات الحياة، أن تخرج من مكان وتظن إنك فقدته، ثم تجد إن الله سيفتح لك من مكان آخر بابا لا يغلقه الزمن. وأن تكون غريبا في أرض ثم تصير بعد ذلك من أشهر معالمها، وكأن الحياة كانت تريد أن تعلمنا من خلال الرضا عليه السلام إن الغربة لا تعني دائما أن تكون بعيدا، وإن الوطن لا يعني دائما أن تكون قريبا، فقد يكون الإنسان في وطنه ولا يترك أثرا، وقد يكون في أرض بعيدة فيترك في قلوب الناس وطنا لا يزول.

وهذا ما يجعل سيرة الإمام الرضا عليه السلام ليست سيرة رجل عاش ثم مات، بل سيرة رجل عاش فتحولت حياته إلى درس، وتحول رحيله إلى ذكرى، وتحولت ذكراه إلى حضور. فكم من إنسان نعرفه اليوم لا لأننا عاصرناه، بل لأن شخصا آخر حدثنا عنه. وكم من إنسان لم نره، ولكن كلمة منه غيرت من نفسنا شيئا. إن أجمل ما يستطيع الإنسان أن يتركه بعد رحيله ليس مالا ولا قصرا ولا اسما على جدار، بل إنسانا آخر أصبح أفضل بسببه. وهنا يكمن معنى الأثر. الأثر هو أن ترحل ويبقى شيء منك يمشي بين الناس. قد تكون كلمة قلتها لشخص في وقت كان فيه منكسرا، فبقيت معه سنين. وقد تكون موقفا أنصفت فيه إنسانا، فجعلته يؤمن أن الدنيا ما زاد فيها خير. وقد تكون رحمة منحتها لضعيف فبقيت في قلبه أكبر من أي كلام. وهكذا نفهم أن الإنسان لا يترك الدنيا يوم يموت فقط، بل يبدأ في تركها قبل ذلك. كلما ترك أثرا في إنسان، والإمام الرضا عليه السلام ترك أثرا كبيرا في العلم والرواية والأخلاق، وبقي اسمه حاضرا في ذاكرة أمة كاملة. ولذلك لا نستطيع أن نقرأ رحلته إلى خراسان على إنها رحلة رجل من مدينة إلى مدينة ثم نهاية قصة، بل هي رحلة من الحضور إلى الأثر.

في أولها كان الناس يرون الإمام، وفي آخرها أصبح الناس يرون ما تركه الإمام. وفي أولها كان يسمعون صوته، وبعد رحيله أصبحوا يسمعون معنى كلامه في حياتهم. وهنا يكمن الفرق بين من يعيش لنفسه ومن يعيش لمعنى أكبر من نفسه. الأول ينتهي عند نهاية عمره، والثاني يبدأ أثره حين ينتهي عمره. والرضا عليه السلام من هؤلاء الذين لم يكن رحيلهم إغلاقا لباب، بل فتحا لأبواب كثيرة في قلوب الناس.

إننا نحب الرضا عليه السلام، فأجمل ما نقوله هو أن نجعل شيئا من رحمته في رحمتنا، وشيئا من علمه في طلبنا للعلم، وشيئا من صبره في صبرنا، وشيئا من زهده في نظرتنا إلى الدنيا. فالمحبة التي لا تغير الإنسان تبقى كلمة، أما المحبة التي تدخل في السلوك فتصبح أثراً.

وإمامنا رضا عليه السلام لم يبقَ لأن الناس حفظوا اسمه فقط، بل لأن اسمه ارتبط في وجدانهم بمعانٍ كبيرة. هنا نصل إلى الحقيقة التي تريد هذه الحلقة أن تقولها. ليس السؤال كم عشنا، بل ماذا تركنا وراءنا؟ وليس السؤال كم سمع الناس اسمنا، بل كم قلبا أصبح أفضل بعد أن مررنا في حياته. وإذا كان رضا عليه السلام قد رحل بجسده، فإن أثره لم يرحل، بقي في الكلمة وفي العلم وفي الذكرى وفي قلوب زوار يقصدون مشهده بعد قرون من رحيله. وكأن طوس التي استقبلته غريبا أرادت أن تقول له بعد كل هذه السنين: لم تبقى غريبا يا ابن رسول الله، فقد صار لك في هذه الأرض وطن من القلوب. وربما هذا هو السؤال الذي يجب أن نأخذه معنا من سيرة الرضا عليه السلام. إذا جاء يوم رحيلنا، فماذا سيقول الناس بعدنا؟ هل سيقولون مر من هنا إنسان؟ أم سيقولون مر من هنا إنسان وترك في حياتنا شيئا جميلا؟ لأن الجسد يغيب مهما طال العمر، والصوت يسكت مهما كثر الكلام، والوجه يغيب مهما بقيت صوره، ولكن الأثر الصادق ذلك شيء آخر، ذلك هو ما يبقى بعد الرحيل. ولعل أغرب ما في حياة الإمام الرضا عليه السلام إنه خرج من المدينة، ولكنه لم يخرج من ذاكرة الناس. ذهب عن مكان كان يعرفه، ووصل إلى أرض لم تكن أرضه، وعاش في بلاد بعيدة عن أهله، ثم انتهى به الطريق إلى طوس، حيث دفن في أرض لم يخترها لنفسه.

ولكن السؤال الذي يستحق أن نتوقف عنده هو: كيف يمكن لغريب أن يصبح حاضرا في مكان بعد الرحيل؟ وكيف يمكن لرجل مات منذ قرون أن يكون اسمه اليوم أقرب إلى قلوب الناس من أسماء كثيرة ممن عاشوا في زمننا؟ لأن الحضور ليس دائما بالجسد، قد يكون الإنسان أمامك ولكنك لا تشعر به، وقد يغيب عنك ولكنه يبقى في كل شيء. وهنا تكمن قوة الأثر. الإمام الرضا عليه السلام لم يكن حاضرا في طوس، لأن جسده بقي في ترابها فقط، بل لأن معناه بقي في نفوس من جاء بعده. وهذا فرق كبير بين أن تكون مكتوبا في التاريخ وأن تكون حيا في الوجدان. التاريخ يحفظ أسماء لا يذكرها أحد، والوجدان يحفظ أشخاصا لا يستطيع الزمن أن ينتزعهم منها. والإمام الرضا عليه السلام أصبح من هؤلاء، صار اسمه مرتبطا بمكان، والمكان مرتبطا بذاكرته، والذاكرة مرتبطة بالدعاء والزيارة والمحبة. وهكذا تغيرت معادلة الغربة. في البداية كان الرضا عليه السلام غريبا في أرض بعيدة، أما اليوم فهو من أشهر معالم تلك الأرض وأقربها إلى قلوب زوارها. وكان الزمن قال كلمته بعد أن سكتت كل الأصوات: لقد جئت غريبا، ولكنك لن تبقى غريبا.

على حاله ينذكر اسمك محن وقلبي ما يبقى على حاله ودمعتي تسبك كلامي والهوى

وحتى لو صياد جيت ردني مولاي اشتحال شجيلك مو مهم لأن عطفك يعيم شجيلك خل جيم

0: ضلوعي ينبض قمت احيش بضلوع رايه قمت احيش بضلوع رايه.
1: ولعل هنا من اسرار اهل البيت عليهم السلام ان الغربه في سبيل الحق لا تمنع الحضور بل قد تكون هي الطريق اليه. فكم من إنسان عاش في بيته ومات في مدينته ودفن قريبا من أهله ثم مرت السنون فلم يبقى منه إلا اسم في سطر. وكم من إنسان خرج غريبا ومات بعيدا فصار بعد رحيله أقرب إلى الناس مما كان وهو بينهم. فالمكان لا يصنع الخلود والقرب من الناس لا يضمن البقاء. الذي يصنع البقاء هو ما تصنعه في قلوب الناس. وإمامنا رضا عليه السلام لم يترك للناس قصرا ولا ثروة ولا سلطانا ولكنه ترك لهم علما وموقفا وسيرة وأخلاقا. وهذه الأشياء أبقى من الحجر لأن الحجر يحتاج إلى من يحفظه. أما المعنى فهو الذي يحفظ صاحبه. وحين نقرأ في سيرته عليه السلام نجد إن العلم كان من أكبر أبواب حضوره. كان الناس يسألونه ويسمعون منه ويرون في حواره ما يدفعهم إلى التفكر. وكانت مجالسه ومناظراته محط اهتمام. فأصبح العلم الذي حمله الإمام وسيلة لأن يبقى صوته حاضرا بعد صمت صوته. وهنا ندرك إن العلم ليس معلومات نحفظها ثم ننساها بل هو أثر ينتقل من عقل إلى عقل ومن جيل إلى جيل. وهذا ما فعله الرضا عليه السلام. ترك الكلمات تسير بعده وترك المعاني تنتقل من جيل إلى جيل.

وترك معاني تنتقل من جيل إلى جيل، ولكن الحضور لا يكون بالعلم وحده. فالناس لا يتعلقون بالإمام الرضا عليه السلام لأنه عالم فقط، بل لأن العلم في حياته كان مقترنا بالأخلاق. فما قيمة العلم إذا جعل صاحبه متكبرا؟ وما قيمة العبادة إذا لم تجعل صاحبها أرحم بالناس؟ وما قيمة المعرفة إذا لم تغير سلوك الإنسان؟ لذلك فإن الحضور الحقيقي هو أن يتذكرك الناس في مواقفهم لا في كلماتهم فقط. أن يقول الإنسان: كنت أستطيع أن أظلم، ولكني تذكرت فلانا فعفوت. وأن يقول: كنت أستطيع أن أجرح، ولكني تذكرت رحمته فاخترت الكلمة الطيبة. وأن يقول: كنت أستطيع أن أتكبر، ولكني تذكرت تواضعه فاخترت أن أكون أقرب إلى الناس. هنا يصير الإنسان حاضرا حقا، لا لأن صورته على الجدار، بل لأن خلقه أصبح في حياة غيره. وربما هذا هو أعظم ما يمكن أن يبقى من الإنسان، أن ترحل ثم تجد أن شيئا منك ما زال يعمل في الدنيا. وإذا نظرنا إلى مشهد الإمام الرضا عليه السلام اليوم، نرى كيف تحول المكان إلى ذاكرة، والذاكرة إلى محبة، والمحبة إلى الزيارة، والزيارة إلى دعاء، والدعاء إلى شيء من الأمل في نفوس الناس.

المأتمك زاير عقدت النية بلغوف وجيت المأتمك زاير عقدت النية بعيدة علي حاضرتك ضمتني لحسينية بعيدة

مبارك صار بمحل ضريحك صبر اجيت ومبارك صار بمحل ضريحك منك احس كلمه هلا من يرضى اصيحك.

فالمشهد اليوم ليس حجرا وقبة وجدرانا فقط، بل إنه ذاكرة إنسان ما زال الناس يرون فيه معان تستحق أن تزور. وهنا نسأل، ماذا لو إن إمامنا الرضا عليه السلام كان ينظر إلينا اليوم؟ هل كان سيريد منا أن نحفظ مكانه فقط، أم أن نحفظ ما جاء به؟ هل كان سيفرح بكثرة من يذكرون اسمه، أم بكثرة من يحملون أخلاقه؟ فالمحبة الحقيقية لا تقف عند الدموع، ولا عند القبل، ولا عند رفع الأصوات. المحبة الحقيقية تسألك، ماذا فعلت؟ بما أحببت؟ وهذا السؤال يأخذنا من قصة الإمام الرضا عليه السلام إلى قصتنا نحن، لأن كل إنسان مهما كان بسيطا يملك فرصة لأن يكون حاضرا بعد رحيله. لا يحتاج إلى قصر ولا إلى مال ولا إلى شهرة، يحتاج فقط إلى أن يكون صادقا فيما يفعله، أن يجعل في حياة أحدهم أثرا طيبا، وأن يترك في بيته كلمة جميلة، وفي قلب صديق موقفا لا ينسى، وفي حياة طفل ذكرى جميلة، وفي حياة من حوله سيرة تجعلهم يقولون بعد رحيله، ليته كان ما زال نبيا، أو ليته كان ما زال بيننا. وهذه الكلمة ربما هي أجمل شهادة يمكن أن يحصل عليها الإنسان، ليته كان ما زال بيننا، لأن هناك من يرحل فيرتاح الناس منه، وهناك من يرحل فيشعر الناس إن شيئا جميلا قد نقص من الدنيا.

والرضا عليه السلام من هؤلاء الذي لم تستطيع السنون أن تنقص من حضورهم، بل كلما ابتعد الزمن عنهم أزدادت القلوب قربا منهم. وهذا هو السر الذي يجعل الغريب حاضرا، وأن الغربة كانت في المكان لا في القلوب، فقد كان بعيدا عن المدينة ولكنه لم يكن بعيدا عن قلوب من عرفوه. ثم جاءت أجيال لم تراه فأحبت، وجاءت أجيال لم تسمع صوته فسعت إلى قبره، وجاءت أجيال لم تعش في زمانه فجعلت من ذاكره جزءا من زمانها. وهكذا لم يعد السؤال أين الرضا، لأن الجواب ليس في خراسان فقط، الجواب في كل قلب ما زال يحمل منه معنى. فالإمام الذي رحل بجسده بقي بأثره، والذي دفنه تراب طوس لم يستطيع ذلك التراب أن يدفن ذاكرته. وربما هنا تكمن أجمل عبارة يمكن أن نقولها عنه: رحل الرضا عليه السلام عن مدينة ولكنه لم يرحل عن القلوب، فكيف يرحل من تحول حبه إلى طريقنا؟

في كل زيارة هناك إنسان يطلب حاجة، وآخر يبحث عن سكينة، وثالث يحمل حزنا لا يعرف كيف يقوله، ورابع يطلب شيئا سوى أن يجلس قليلا ويشعر إنه ليس وحده. وربما هذا أحد أسرار بقاء الأثر، إن الإنسان يحتاج إلى مكان يضع فيه ما لا يستطيع أن يضعه في أي مكان آخر. ومشهد مولانا رضا عليه السلام في وجدان محبيه ليس مكانا فقط، بل مكان للرجوع إلى النفس، فكل من يذهب إليه يأخذ معه قصة، وربما يعود بقصة أخرى، وهنا يكون الرضا عليه السلام قد بقي بعد الرحيل، لا في المكان فقط، بل في كل إنسان يعود من زيارته، وفي قلبه شيء أهدأ، وفي نفسه شيء أطهر، وفي سلوكه شيء أجمل، وهذا هو الخلود الذي لا تستطيع الصنون أن تمحوه. أن يموت صاحب الذكرى، ولكن الذكرى تستمر في صنع الحياة. وهكذا لم يكن رحيل الرضا عليه السلام نهاية الحكاية، بل بداية حضور لا يغيب. رحل عن أرض فسكن في القلوب، وغاب جسده فبقي أثره. وربما أجمل ما نتعلمه منه إن الإنسان لا يقاس بمدة حياته، بل بما يتركه بعدها. فإذا جاء يوم رحيلنا، لا نسأل كم عشنا، بل كم قلبا أضفنا إليه شيئا من النور. رحم الله غريب طوس الإمام الرضا عليه السلام، الذي رحل عن الدنيا ولكنه بقي بعد الرحيل. سادتي الكرام، إلى هنا وبهذا القدر نصل وإياكم إلى ختام لقائنا معكم لهذا اليوم من برنامج مرايا عاشوراء. رافقناكم في هذه الحلقة حيدر الشلبي في الإعداد، وأزهر الخفاجي وأنا أزهر الكندي في التقديم. مخرجا على الهواء مباشرة كان برفقتنا الزميل قيصر الجراح. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء.

يا حسين لك مهموم بالبال يمك مو بعيني الهزل ابن امي عفت لا تشفل اغسل ولا الدمع العزيز الحار قلبي الجفن اعزل هالمصابك يا غالي حزن اعزل هالمصابك يا غالي حزن اعزل هالمصابك يا غالي حزن.

موسى الرضا. آه من الرضا نريد بجيد ويزيد العشق.

نستقبل على باب الرضا. الأخير الأخير فدوى، أروح صوتك أريد أسمعك. إيه خلي سمعك رضا.

وبعزه. خادم الزهراء الموفق محمد الجماسي معقوله العام يا خدام ما نصوب عزه.

0: يستهبل الحكم على باب الرطب.
1: اسمحني اشوف مين فوق.
0: خطأ خميلة الزهر.

0: قل له مولاي مشتاقي لك مولاي جاينا محرم وشلون بينا
1: عطشان ليدي على حسين قد حان اللطم لا تقل لي ممنوع من الدموع لا ما ننفطم

0: البلد.
1: الله يا مولاي يا علي بن مسعود يرزقكم الدموع والحرقة ويشد حزامكم المحرم إن شاء الله. ارفع ايدك فدوا اروح لك هلأ.

نعي ذب الاعمام بلا وعي من يسمع بهذا النعي يا ذيك الايام ارجعي عاشور.

تصرخ بنحيب يا ظل علتها الشمس.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: باب الهدى الرام النجم النبي الثامن ملاذ الناس والطير.

إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

لك عذرا وخل قلبي يشرح لو عتب شتتي وجنيتي مو تشوي خد دمعته استميحك عذرا وخل قلبي يشرح لو عتب شتتي وجنيتي مو تشوي خد دمعته عمري أصبح ليل أظلم شفتك أنت شمعته أقسمي بخد الزكية العيدة من صفعته العيدة من صفعته من أسمع لي زايد تعنى لك مسافر.

خيالي تنازع سموم الكفر قوة تشهق جسمك أزرق يا إمامي وتعتفر صرت أشوفك في خيالي تنازع سموم الكفر قوة تشهق جسمك أزرق يا إمامي وتعتفر مرة شوفي تنادي دعبون

0: الله يرزقكم الزيارة إن شاء الله. خادم الحبيب إلى خادم أهل البيت الموفق الحبيب أبو نجم الأحسائي.
1: مرة أشوفك يمي فارس تمسح براسي بعطر بهيبة الله الرضوية روحي أغمرها اللطف. مرة أشوفك يمي فارس.
2: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: إذاعة جامعة المستقبل تقدم. برنامج فيسباك. هذا البرنامج من إعداد وتقديم حسنين الحسون والزميل حيدر أبو خماس، وفي الإخراج الزميل مصطفى زيكو.
1: أسعد الله أوقاتكم أحبتي مستمعي ومشاهدي إذاعة جامعة المستقبل. هذا البرنامج يأتيكم من على سماء الموجة 91.7 FM، حيث ستكون أرقام إذاعة جامعة المستقبل بالأرقام التالية 077-35-6-6-6-7، وكذلك الرقم 078-35-6-6-7. مهيئ لكم أحبتي مستمعي ومشاهدي إذاعة جامعة المستقبل.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الأولى في بابل وبرنامج فيسباك. أيضا يمكنكم يعني مشاهدة رجعنا بعدنا واردين يمكنكم أيضا مشاهدة والاستماع لهذه الحلقة عبر منصات الإذاعة على مواقع التواصل الاجتماعي. جمعة مباركة
1: الجميع إن شاء الله.
0: صار حيدر، جمعة مباركة لكل زملائنا ولكل أبناء محافظة بابل ولكل من يسمعنا عبر تطبيق إذاعة المستقبل الذي هو يؤمن تغطية كاملة في كل مكان في العالم. عبر هذا التطبيق يمكنكم يعني تحميله عبر المنصات الخاصة بهذا الموضوع.
1: أستاذ حسنين، يعني أول مرة نبدأ بالصباح إن شاء الله، يا ربي يكون هذه الجمعة جمعة مباركة على الجميع إن شاء الله وعلى مستمعينا بالأخص.
0: آمين يا رب.
1: هذا يعني شيء من الأشياء الحلوة بإذاعة جامعة المستقبل، إنه أنت بأي مكان بالعالم، بأمريكا، بألمانيا، بأي مكان وتحب تريد تتابع الإذاعة ممكن بهذا التطبيق تتابعها، وهذا شيء حلو.
0: كلش حلو.
1: وتتابعها يعني وأنت مرتاح، أو تريد تتابعها بالفيسبوك أيضاً تباوعها صور
0: متاحة.
1: يعني شيء حلو. أنا يعني أحد الأصدقاء بألمانيا ويتابع الإذاعة بالتطبيق.
0: ممتاز.
1: منزل التطبيق عنده بالسيارة، ومن يطلع مرات يستمع لأنه ضايج من الأجواء اللي عايشه ويريد يعيش
0: يعني أجواء جزء محافظة
1: تحسن، تريد يعرف شكو ماكو بالحلة. ترى أكو ناس وعدها، ترى هذا
0: طبعا
1: على الرغم من السفر
0: وجذوره هنا
1: الابتعاد يبقى يتابع أهله وناسه وأصدقائه، فيقول أنا أسمع برامجكم وأتفاعل وياها.
0: ممتاز.
1: يعني شيء حلو.
0: ممتاز.
1: يعني هاي واحدة من الأشياء الموجودة بإذاعة جامعة المستقبل اللي هو هذا التطبيق المهم اللي يخلي المشاهد المتابع المستمع
0: يبقى على تواصل مع الإذاعة. التطبيق بإمكانك تنزيله وتحميله من تطبيق جوجل بلاي وأيضا أبل ستور. هو
1: حلو يعني شيء راقي. وطبعا هم تحسب إلى المؤسسين لإذاعة جامعة المستقبل، تحياتنا لهم والبرامج
0: تحياتنا.
1: وهذا الموضوع منذ بداية يعني انطلاق بهذه الإذاعة، هم فكروا أنه نبقى إحنا بتواصل مع العالم الخارجي مو فقط مع محافظة بابل. هذا شيء يفرح، وبنفس الوقت إحنا أيضا نحب
0: نواكب التطور.
1: نشوف
0: بإمكانك أيضا
1: أكو ملاحظات. صراحة حسنين عفوا جدتي ملاحظات، تذكر إحنا أحد يعني واحد من الدكاترة اللي متابع الدكتور متابع الإذاعة مالتنا، كان أكو فد قضية نبهني عليها
0: فعلا.
1: هذا لولا جديته ومتابعته
0: وحرصه
1: ونبهنا على قضية وهو ما موجود بالعراق. فشي يفرح يعني.
0: لا شي جدا مفرح، ونتمنى أنه ولو هي إن شاء الله يعني ماكو شي ما سويته الإذاعة بالتواصل مع جمهوره، لكن كل شيء حديث وجديد
1: إن شاء الله. وإن شاء الله إحنا نبقى نواكب
0: ويتطور التطور الموجود الحاصل. فاصل ونرجع.
1: رجعنا وياكم أحبتي مستمعي ومشاهدي إذاعة جامعة المستقبل وبرنامجكم الأسبوعي فيسباك. أستاذ حسنين، قبل ما نبدأ بالتمهيد إحنا عندنا سؤال الحلقة اللي هو اليوم: ماذا لو كنت مسؤولا عن مكافحة الفساد في باب المحيط؟
0: هذا السؤال أخذته من فيديو نزلته حضرتك.
1: الله يبارك فيك. أستاذ حسنين، ما هي خططك لمعالجة هذا الملف، وما هو أول قرار تتخذه؟ ننتظر إجاباتكم خلال الحلقة مستمعين الكرام. طبعا أستاذ حسنين، موضوع طبعا هذا الفيديو اللي نزل حقيقة صار بيه تفاعل، مشاركات ناس،
0: ولهذا أنا أخذت السؤال. شفت الناس تفاعلت وياه جدا
1: ويعني الناس منتظرة إنه إجراءات من قبل الحكومة المركزية، من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء، متابعة الفساد، تضخم الأموال، الأموال الغير مشروعة. احنا بغض النظر إذا أكو ناس عندها مشاريع ومشاريع حقيقية ولتعمل، فبالعافية علي هذا موجود بكل العالم، ولكن أكو أموال
0: هذا جاءت بطرق غريبة. أكو ناس نعرفها أستاذ حيدر،
1: الكسب الغير شرعي،
0: بس المستمع يعرف أكو أسماء يعني في بالك وفي بالي وبالي وين مستمعين ناس كانوا يعني
1: نعرفه
0: ضعيفي الحال، فقراء، والفقر مو عيب، كنا فقراء الله سبحانه وتعالى، لكن بين ليلة وضحاها أصبح من ذوي يعني ذوي رؤوس الأموال
1: يعني احنا نعرف الكبيرة. ناس جاهدت، فتحت مشاريع، اشتغلت على باب الله وشغل مشروع وماكو مشكلة، وبالعكس واكبوا التطور والناس تعرفهم وشغلهم معروف، ولكن اليوم نتفاجأ بهذه الأموال. لذلك اليوم المواطن يشوفك فيديوهات، يشوفك أسئلة، يشوفك متابعة، يفرح يقول لك احنا هم ما تأثر. أنا اليوم أمس كنا نتحدث بقضية، هذا حتى يأثر على الاقتصاد، يأثر على البيع والشراء، يأثر على ارتفاع العقارات، ارتفاع السيارات، لأن أكو ناس عندها أموال وأكو ناس ما عندها.
0: ولهذا تشوف أسعار العقارات بالعراق توصل إلى مبالغ مخيفة، أعلى من لندن وأعلى من في نيويورك.
1: في حال ربع المبلغ أو أقل من ربع المبلغ تشتري فيلا بقليم كردستان بغير دولة.
0: أكو هذا يؤشر أنه أكو اتجاه لشراء هاي العقارات، وخصوصا أستاذ حيدر خلينا نكون صريحين، احنا يعني هو المفروض يعني مسألة تضخم الأموال يشمل الجميع، لكن بالتحديد اريد اللي يتسنموا مواقع حكوميه في الدوله. أكيد هذا
1: أكيد هنا يعني جداً هذا الموضوع،
0: هنا الفساد مباشر، هنا ياخذ منك بشكل مباشر من اموالك والتربح، وهذا شلون حصل هذه الاموال مقابل فساد، يعني من انطعقت انطال شركه قد تكون متلكئه وفاشله، مثل ما شفنا هذا عدنان الجميلي، شفت هالأموال العجيبة غريبة.
1: كم واحد مثل عدنان؟
0: كم واحد مثل عدنان اللي هو تانك صابغة بمليار مدرب بيش
1: كارثة
0: كارثة أستاذ حيدر.
1: إذن خلنا نروح للتمهيد.
0: أوكي تمهيد. أهم أخبار، أهم الأخبار التي جرت خلال الأسبوع الماضي مستمعين الكرام، أهمها العتبة العلوية المقدسة تعلن 5 ملايين زار أحيوا ذكرى وفاة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في النجف الأشرف.
1: أيضا فتح باب التقديم للدورة 73 في كلية الشرطة الأولى في بغداد وكلية الشرطة الثانية في البصرة.
0: وزير الاتصالات يعلن توحيد باقات الانترنت المنزلي للكيبل الضوئي لجميع شركات يعني شركات الاتصالات، وتخفيض أسعار الباقات العالية ابتداء من الأول من أيلول المقبل.
1: أيضا بعد استكمال أعمال رفع التجاوزات، كوادر بلدية الحلة تباشر بأعمال تأهيل مقتربات جسر الهنود وتقليل أرض بعض الأرصفة لغرض توسعة الشارع المؤدي إلى الجسر.
0: هذا مهم أستاذ حيدر، إحنا مقبلين على مدارس أستاذ حيدر، والحلة قاعد تشهد يعني
1: تنقلات
0: مرورية كبيرة جدا.
1: دعوة إلى بلدية الحلة قسم التجاوزات متابعة رفع التجاوزات باعتبار أنه هذا الملف مهم جدا يحتاج أنه متابعة.
0: أيضا بعض الشوارع الصرحيدة تحتاج إلى توسعة، يعني الشوارع بعد ما تتحمل كمية السيارات الموجودة. أيضا وزارة التربية تعلن مواعيد امتحانات الدور الثاني للصفوف غير المنتهية للعام الدراسي 25-26، الابتدائية راح تبدي يوم 15-9 إلى يوم 21-9، المتوسطة الإعدادية تبدي يوم 15-9 إلى 24-9.
1: أيضا وزارة الإعمار تحدد يوم 23-8-2026 موعدا لإطلاق التقديم الإلكتروني على قروض صندوق الإسكان.
0: هذا جدا مهم، حاولنا ناخذ متحدث ما حصلنا،
1: نقدر يعني أنا موجود ويانا
0: ما حصل ما أقدر يعني تمام. المدير ما مخول بالتصريح، لازم يشوف الوزارة. أيضا الحكومة العراقية تؤكد أن رواتب الموظفين مؤمنة ولا صحة لتوزيعها كل 40 يوم.
1: نذهب إلى وزارة الداخلية، تعلن إنشاء بنك معلومات يضم 6 ملايين قطعة سلاح وتسجيل أكثر من 500,000 قطعة.
0: إتمام القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون المختاري رقم 13 لسنة 2011، من أهم المواد هو زيادة المكافأة من 250 إلى 500,000 دينار.
1: أيضا نذهب إلى وزارة التربية، توقعات بالالتحاق نحو 1,200,000 تلميذ بالصف الأول الابتدائي العام الدراسي.
0: هلا بهم. الموارد المائية تخصيص 5 مليارات دينار لإزالة زهرة النيل من الأنهار.
1: أيضا هيئة الإعلام والاتصالات تصدر أمرا بإيقاف مبيعات شرائح الهاتف النقال عبر الوكلاء في إقليم كردستان لحين استكمال التوثيق الإلكتروني. هذا موضوع جدا
0: خطر خطر مهم. خطر هذا
1: أستاذ حسن، بالإقليم كردستان كثير من الشرائح اللي حقيقة غير مدققة أمنيا وغير مسجلة وبها مشاكل كثيرة
0: كلش، ولهذا تصير مشاكل ابتزاز وكلام.
1: شكرا لهيئة الإعلام والاتصالات لمتابعة هذا.
0: عاشت الأيادي. وأخيرا الأنواء الجوية انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة بعد منتصف شهر آب واندفاع كتل هوائية معتدلة نحو العراق. الله.

0: دائما معكم إن شاء الله مستمعين الكرام وبرنامج فيسباك. أنا حسين الحسون برفق زميلي أستاذ حيدر أبو خماس والمبدع دائما المخرج مصطفى زيكو. أستاذ حيدر أولى محاورنا وهو المحور الرئيسي والوحيد في هذه الحلقة لأهمية أفردنا هذا المحور الكامل، أنه تصاعد لغة التحريض الطائفي والمناطقي في الإعلام حول منطقة جرف النصر. يعني أستاذ حيدر شاهدنا بالأيام الماضية تصاعد كبير جدا بالخطاب حول هذه المنطقة، منطقة جرف النصر، دفعنا مقابل تحريرها آلاف الشهداء والجرحى. هذه المنطقة كانت بؤرة للإرهاب ومنطلق للعمليات الإرهابية ضد أبناء المناطق ومحافظات الوسط والجنوب. أمل إن الاتصال هاتفي.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
0: حياك الله، أهلا وسهلا.
2: كل التحية والاحترام لحضرتكم أستاذ حيدر أبو خماس والأخ العزيز حسنين الحسون.
0: حياك الله.
2: المخرج المبدع أستاذ مصطفى زيك.
1: الله يبارك فيك، الله يحفظك عمي، حياكم الله.
2: مباركة إن شاء الله عليكم وعلى الجميع إن شاء الله.
0: الله يسلمك العم العزيز، حياك الله.
2: ومن خلال إذاعتكم الكريمة إذا تسمحوا لي أحب أشكر الأستاذ صاحب الفضل الكبير.
0: والله عمي انت شريف والله العظيم،
2: وعليكم من جهودكم يعني.
0: والله انت شريف، كل حلقة مضحك.
2: عبد الجبار شوالية
0: يوصل محترم. ان شاء الله يوصل.
2: والاخ العزيز مدير قسم الرعاية الاجتماعية سامر عباس، والمعاون حيدر الحجي
0: تحياتنا،
2: ومدير شركة كيكرد استاذ عزة المحترم
0: يوصل.
2: هذول صاحبين فضل علي وعلى الجميع ان شاء الله. لله
0: بارك الله بيهم،
2: ناس طيبين يعني، حيل طيبين.
0: انت من اصلك الطيب.
1: من اصلك الطيب، الله يحفظك عمي ونعم منك.
2: اني عندي شغله ارسل لكم بيها.
0: تفضل.
2: اني سبق وان الحمد لله استاذ حيدر شارك، واستاذ حمرت حسنين الحسون،
0: والله هو الحكي كله استاذ حيدر،
2: استاذ محمد عبد الجبار، والحمد لله وجابوا لي للستيل مالتي إنارة سوولي، وأني أشكركم.
1: خدمتك عمي، هذا واجبنا عمي.
2: الله يخليك. لا والله أنتم طيبين يعني.
0: الله يحفظك.
1: الله شكرا.
2: تدري من صارت الانتخابات صارت ناس، إحنا منطقة ريفية وكل من يطلع محول يروح للنواب ومدري شنو.
0: نعم.
2: فعندنا محول يعني هاي منطقة بهذلوني بي يعني. احنا ضلينا 15 بيت استاذ حيدر ولا يهون اخوي.
0: الله يحفظك. الله يحفظك.
2: ضلينا يعني يومية يعطلون المحول، ساعة يقصون فيه، ساعة مدري شو يسوون، واحنا طلعنا المحول. فاريد من الله ومن استاذ حيدر يتواصل له يا محمد، اريد لنا محول. احنا 15 بيت ضبط.
1: يعني 15 بيت عمي، اعتقد صعب انه يجوم المحول ل 15 بيت يعني. لا مو تعرف انت هذا يعني موضوع المحوله يعني حساباتها يعني. تدري اكو مناطق تحتاج محوله، بس انا اقول لك ممكن انه يجون يشوفون اكو شيء قريب عليك رافع قدره، مثلا شلون مثلا يرتبوا لكم وضعكم. اما 15 بيت محوله ما ممكن بالوقت الحالي، صعب.
0: لازم يطلعوا لكم كشف شنو المنطقة، شنو الخلل.
1: مع ذلك عمي رقمك خليه يم المخرج.
2: اي موجود.
1: اي حتى يكتبه يمه زين بعد البرنامج.
0: تريد ترد لنا اياها هسه؟
1: تريد ترد لي؟ ارد لي يا ما ترد لنا.
0: حافظه يا حجي.
2: اي 0770
1: اي
2: 2494
1: 2494 نعم
2: 5-9-4 حجي ياسين.
1: حجي ياسين راح ان شاء الله بعد البرنامج اتواصل مع المهندس محمد شويلية حتى يرسل لك يعني مجموعة من الاخوان المختصين بهذا المجال يشوفون القدرة داخل الكهرباء المنطقة،
0: يشوفون
1: شنو العلاج يعالجوا لك اياه. اما محولة ما اعتقد يوفروا لك محولة، صعب توفير محولة ل 15 بيت.
2: انا بالنسبة للضغط العالي جاي من يم بيتي يعني بحدود 50
1: يمد لك واير من الضغط العالي وغضى عمي. حد ياسين
0: يحرق له البيت.
1: اخذ ما طول الضغط يمك العالي، خذ لك واير من عندك
0: بطوارئ.
2: مو خاب
1: واشتعل انا. لا لا ان شاء الله صحة وعافية.
0: لا ان شاء الله ما في
1: بكرت امر امر
0: ان شاء الله. توصل مناشدتك
1: ان شاء الله الجمعة القادمة تخابرنا تبشرنا انه منتهي هذا الموضوع.
2: والله استاذ هذا ابو خماس اذيت من هذول المجموعه اللي يلعبون بالمحول، شدونا محول من زمان.
1: اي هاي ما
0: يا ولي جبنا من شد
2: انا ربي شلعوا القلوب، يعني حاطين
1: الدرج وصار. اي هذه هذه لازم خطأ. لازم يرتبون الحموله مال المنطقه مالتكم،
0: توزيع احمال،
1: توزيع الاحمال.
2: انا اسف على الاطاله.
0: لا بالعكس
1: عمي تدلل،
0: شرفتنا حجي. حياك الله حاجي ياسين،
1: حياك الله حياك الله. استاذ حسن، موضوع ملف يعني
0: منطقه الجرف،
1: منطقه جرف النصر، يعني من المواضيع المهمه واللي تحتاج حقيقه متابعه من قبل الجميع. نحكي بصراحه
0: استاذ حيدر،
1: محافظه
0: احنا دفعنا، انا يمكن سمعتني انه سمعونا مستمعين الكرام، يعني هذه كانت يعني سكين في خاصرة محافظات الوسط والجنوب.
1: أكيد.
0: اغلب المفخخات والانتحاريين والارهابيين التكفيريين كانت منطلق. صح. من هذه المنطقة. احنا مع عودة النازحين، عودة اهاليها الذين
1: استقرار، احنا نريد الاستقرار،
0: تتلطخ ايديهم بدماء العراقيين، لكن مو أنه نفتح المنطقة على مصراعيها وهذه المحافظات الوسط والجنوب ترجع تدفع الثمن غالي.
1: ومن اللي يدفع الثمن؟
0: شفنا إحنا إن شاء الله راح نأمن اتصال مع السيد حمزة الحربي نائب رئيس مجلس محافظة بابل، وأيضا راح نأمن اتصال بعدها إن شاء الله أو يجوز قبل هذا الاتصال مع أحد ممثلي الشهداء في منطقة المسيب، خصوصا أستاذ حيدر المناطق شمال بابل دفعت الثمن الأكبر تجاه هذه المنطقة. صح. شفنا تظاهرة لذوي الشهداء في منطقة المسيب وغيرها من المناطق. صح. أيضا أهالي المنطقة هددوا بالتصعيد في حال عودة بعض المشتبه بهم إلى هذه المنطقة. هذا موضوع دائما يعاد ويعني بين فترة وفترة لأسباب مجهولة، يعني يريد يأجج الشارع، خصوصا التصريحات الأخيرة التي صدرت من الشيخ عدنان الجنابي، شيخ الجنابيين، أخوتنا الجنابيين هم أبناء
1: محافظة بابل. لكن هذا الموضوع
0: كثير من الأخوة الجنابيين ما قبلوا على هذا التصريح. صح. قالوا خصوصا أنه وصف عملية التحرير بالاحتلال وغيرها من الكلمات اللي صراحة أججت الشارع. احنا احنا مستورين.
1: أيوة. احنا هسه يعني بالوقت الحاضر، لذلك ارجع اقول لك استاذ حسن، رد تكاتف من قبل الحكومه، من قبل الصحفيين، من قبل مؤسسات المجتمع المدني، الجميع يتكاتف لقضيه واحده، انه احنا شلون نقدر اولا نبعد اهلنا من الطائفيه يعني التحريض اللي يصير، وخاصه يوم التحريض سهل جدا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، كان التحريض صعب. ولكن اليوم ما شاء الله بمنشور واحد بكلمه واحده
0: ممكن آلاف
1: الناس وتدخل بصراع وناس تدخل بحرب بكلمه واحده. لذلك انا يعني اتمنى من اللي مدونين، من الصحفيين زملائنا، من المؤسسات الاعلاميه، من المؤسسات المجتمع المدني، من الجميع اصحاب يعني
0: حتى المؤسسات الرقابيه
1: التربويين ايضا متابعه هذا الموضوع والابتعاد عن التحريض والطائفيه. بابل ما تتحمل بالخصوص، يعني
0: كلش
1: يعني بابل تختلف عن باقي المحافظات انه في لحظه ما يعني يحترق اليابس، خلينا نحكي بصراحه. فلذلك انا اتمنى انه تكون تهدئه، ايضا الحكومه خلي تاخذ دورها الحقيقي بهذا الملف تحديدا وتمشي الامور. وانا اعتقد انه هي فتره، ما هذا الكلام اللي دا يصير محسوب يعني.
0: ايضا استاذ حيدر، مجلس محافظه بابل رفع دعوه قضائيه على عمليات التحريض التي جرت. نعم. خصوص هذا الموضوع احنا ان شاء الله راح الزميل المخرج يحاول تامين الاتصال، واعتقد امن الاتصال راح ينضم ويانا سيدنا رئيس مجلس محافظة بابل للاطلاع ما هي إجراءات المجلس وما هو دوره في المرحلة المقبلة.
1: أمننا اتصال مع الأستاذ حمزة جبار الحربي نائب رئيس مجلس محافظة بابل. السلام عليكم أستاذ حمزة.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الله يبارك فيك أستاذ حمزة، أنت على الهواء في برنامج فيسباك برفقة الزميل أستاذ حسين الحسون وأنا المتحدث حيدر أبو خماس.
3: على راسي.
0: حياك الله استاذ حمزه، اهلا وسهلا بك.
1: الله يحفظك. الله يسلمك استاذ حمزه. حقيقه طبعا احنا راح ناخذ من وقتك، اللي اعرفه انه اليوم انت مكتبك مفتوح لاستقبال المواطنين، ولكن هل تتابعون ما يطرح إعلاميا بشأن جرف النصر وتصاعد الخطاب الطائفي والمناطق حولها؟ اليوم ردكم كمجلس محافظة بابل حول هذا الموضوع.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا للتحدث حول هذا طبعا الموضوع المهم ونفس الوقت خطير باعتبار موضوع اللي جيناه من المرحلة السابقة من نعم. موضوع الفتنة الطائفية وما آلت إليه نعم. المشاكل الوحدات ودماء يعني سالت، بالتالي هذا الموضوع يجب التعامل يا بحذر. احنا هم نشكل على بعض الأخوة بعض اللي متصدين سواء عشائريا سياسيا على النفس نعم. اللي تحدثوا به. احنا كحكومة محلية احنا ما عندنا مشكلة وسبق وتحدثنا وبداية تسلمنا المسؤولية كانت اكو رؤية هناك لدى مجلس محافظة بابل ومحافظ بابل وقتها الشيخ عدنان سيحان
0: نعم.
3: على يعني لملمت هذا الوضع بالصورة القانونية الصحيحة
0: نعم.
3: وهذا الموضوع حقيقة يحتاج جنب كثير. يعني الجنب الأولى نتدري جرس الصخر جرس النصر يعني البنى التحتية أثناء العمليات العسكرية أغلبها يعني تهدمت ونسفت، وبالتالي راد أموال على مود إعادة هذا الوضع إلى طبيعته. والجنب الثانية هو تدقيق أسماء العوائل، هناك عوائل حقيقة يعني عليها مؤشرات أمنية، والجنب الثاني هناك عوائل راحت ضحية الصراع اللي حدث بجرف النصر، وبالتالي موضوع الجروف يعني خلنا نبعد عن المزايدات السياسية مكاسب السياسية، لا خلنا نتحدث بعقلانية بعيدين عن الفتنة الطائفية. وإحنا كمجلس محافظة بابل وجهنا قلنا لهم يا أخوتنا أي شخصية عشائرية سياسية سواء من المحافظة خارج المحافظة إحنا أبوابنا مفتوحة، ويمكن عقد جلسة لهذا الخصوص ونستدعي الجهات الأمنية المسؤولة عن الملف الأمني ونتحدث بصورة ضمن المعايير القانونية والأخلاقية والشرعية ونحل هذا الموضوع. ولكن التصريحات اللي أثارت الشارع تريد ترجعنا للمربع الأول، وتدرون جنابكم الكريم
0: نعم.
3: محافظة بابل بها يعني مكونات متعددة
0: نعم.
3: أطياف متعددة، وبالتالي احنا نريد نحافظ على هاي اللحمة ما نريد نعيش نرجع لنقطة الصفر ونتحمل المساوئ اللي عشناها بتلك الفترة. هذا واحد
0: نعم.
3: اثنين الموضوع الأهم من هذا، احنا الاتهامات اللي صدرت من السيد الجنابي بخصوص يعني محتلة، هي مو محتلة، أنا أسأل السيد الجنابي احنا قبل هذا لا تصير أحداث إرهابية ووجود داعش أكو واحد جرأ دخل جرف الصخر وهجر أهلها ولكن هناك ضرورة بعد فتوى سماحة السيد السيستاني، هناك مجاميع مسلحة وهم الأغلب من سكان الجرف راحوا ضحية، دول أهلنا ودول ناسنا، وإحنا من واجبنا الأخلاق والشرعي ندافع عن هاي الناس ضمن القوانين اللي رسمها الدستور، وبالتالي إحنا نكون سند وعون لكن ضمن القانون الصحيح. لا تاخذنا المهاترات وبالتالي نحمل الناس مسؤوليه اكثر من هذا اللي يتحمله.
0: استاذ حمزه عفوا، يعني شفنا بيان مجلس محافظه بابل بعد عقد الجلسه الطارئه، المجلس ذهب باتجاه اقامه دعوه قضائيه ضد الشيخ عدنان الجنابي، حدثنا عن هذا موضوع الدعوه القضائيه والاجراءات التي ستتخذ ان شاء الله.
3: نعم، احنا بالاسبوع الماضي تم عقد جلسة استثنائية باعتبار المجلس المحافظة حاليا عنده عطلة
0: تشريعية نعم،
3: ولكن لضرورة هذا الموضوع ولأهميته ولخطورته تم عقد جلسة استثنائية بحضور السيد محافظ بابل باعتباره هو رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة
0: نعم.
3: وناقشنا هذا الموضوع من كافة الجوانب، وآلت إليه الجلسة إلى أن يتخذ مجلس محافظ بابل قرار بتوجيه القانونية الدائرة القانونية في مجلس محافظة على إقامة دعوة ضد الشيخ الجنابي للأسلوب اللي يتحدث فيه اتجاه قوات الحشد الشعبي واتجاه الحكومة المحلية والاتهامات اللي صدرت من السيد الجنابي بدون أدلة. وإحنا نقول للسيد الجنابي إذا عندك أي دليل إذا تعال مجلس المحافظة وإحنا وياك نتعاون في سيد المحافظ وعلى مستوى الحكومة المركزية نتدخل، بس ضمن الإجراءات القانونية الصحيحة. المهاترات وإعادة يعني النفس الطائفي، إحنا متعايشين أهلنا وناسنا، هم هسه السكنه الجرف اللي تجرى وين قاعدين؟ قاعدين ويانا وهنا واخوتنا وتربطنا علاقه مطاهره جيد. وعلاقه اخوه واكو زملاء في بالدوائر الحكوميه فاحنا هذا النسيج ليش نفلش؟ ليش نرجع للمربع الاول؟ وبالتالي من راح يتحمل مسؤوليه هاي الدماء اللي سالت والمشاكل اللي حدثت؟ من راح يتحملها؟ فاحنا اريد نكون الخطاب عقلاني وبصوره صحيحه والقي الحجج واطرق الابواب القانونيه واحنا بخدمته ما عندنا مشكله وياه.
1: اذا استاذ حمزه راح اروح الى سؤال مهم جدا، لماذا برايكم يعود ملف جرف النصر الى الواجهه الاعلاميه بين فتره واخرى؟
3: انا برايي حسب تحليل المتواضع انا اقول هاي وراها مكاسب سياسيه.
1: تصريح مهم.
3: والا اني اروح ضمن القانون، عندنا حكومه محليه، عندنا مجلس محافظه، عندنا محافظ، وعندنا حكومه مركزيه. عندي ملفات اروح واحنا نعينهم هالموضوع ضمن السياقات الصحيحه. احنا ما نفرط بهنا وناسنا وهذا النسيج المجتمعي، ولكن بهذا التعبير وهاي الكلام الطائفي اللي يؤجج الموضوع لا، انا اعتبره هذا مكاسب سياسيه للحصول على مكتسبات ومغانم سياسيه في المستقبل.
0: استاذ حمزه، في حال يعني تصاعد الخطاب الطائفي مره اخرى وقد نرى هناك يعني بعض الشخصيات الارفع مسؤوليه قد تفتح هذا الملف، كمجلس محافظه بابل ما هي خطواتكم للرد اكثر من اقامه دعوه على هذه التصريحات؟
3: احنا تدري جنابكم الكريم احنا نحكي كم الفيصل هو القضاء.
0: نعم.
3: وبالتالي القضاء هو السلطه العليا في البلد وهو اللي يحدد المخالفات القانونيه ضمن المعايير القانونيه نفسها، وبالتالي احنا نحتكم للقضاء.
0: نعم.
3: نقول له يا سيد الجنابي اذا عندك اي مخالفه موجوده بالادله احنا وياك. باعتبارنا احنا السلطه التشريعيه والرقابيه.
0: اذا صدرت من غير سيد يعني اذا صدر تصريح بعد اعلى مسؤوليه من السيد من الشيخ عدنان الجنابي يعني نقصد
3: احنا بعد احنا نطلب من السيد رئيس الوزراء باعتبار القائد العام للقوات المسلحه.
0: نعم.
3: التدخل في هالموضوع.
0: جيد
1: تمام. استاذ حمزه، اليوم انتم كمجلس محافظه وحكومه محليه شو راح تعالجون مطالب ذوي الشهداء بهذه المناطق وعوائل الشهداء؟
3: طبعا لهاي الدماء اللي سالت واللي من اجل الارض والعرض كلها قدسيه ولها احترامها ولها مكانتها امام الله وامام كل انسان شريف، وبالتالي احنا ما راح نفرط بهاي الدماء. هاي الدماء مو عبثيه، راحت من اجل تحرير البلد ومن اجل تحرير الارض المقدسه التي شابتها عصابات داعش وما آلت اليه من تهجير وقتل ونسف للعمليه السياسية والديمقراطية اللي تحققت خلال الفترة من 2003 لحد هاي اللحظة، وبالتالي حتى العملية الديمقراطية اللي تحققت ما أجت بلاش. احنا بال 2005 احنا رحنا للانتخابات والهوانات فوق رؤوس الوادم من أجل بناء دولة ومن أجل المضي نحو مستقبل لبناء هذا البلد بصورة صحيحة، وبالتالي نكل لها دولة الدماء وهاي الأنفس اللي زهقت من أجل هذا البلد يمكن كل الاحترام والتقدير، ونكون عون لها وسند في رعاية العوائل اللي ضحت من أجل هذا البلد.
1: أستاذ حمزة، طبعا أنا سؤالي الأخير أستاذ حسين، عندك سؤال؟ سؤالنا الأخير طبعا بعد تشكيل يعني كتلة جديدة، هاي الكتلة من ضمن حضرتك بها اللي هي كتلة باب الحضارة، اليوم ما هي رسالتكم إلى المواطنين في محافظة بابل وتحديد ملف جرف النصر؟
3: طبعا هاي الكتلة انبثقت من مجموعة من الأعضاء، عددهم 10 أعضاء. هاي الكتلة لها نظام داخلي وبرنامج حكومي وتهدف إلى تصحيح مسار العملية السياسية وكذلك ما شاب من عمليات فساد ومراقبة الدوائر الخدمية وتوجيهها بالصورة الصحيحة. هاي واحد. اثنين، الهدف من هذه الفتلة وكما أسلفنا هو تصحيح المسار السياسي في المحافظة والعمل على إيجاد البرنامج الحكومي الصحيح. فإحنا هاي الفتلة باب الحضارة راح نعمل إن شاء الله المتماسكين المتحدين من أجل تقديم الخدمة والخدمات لأهلنا وناسنا في هذا الحفر.
0: السؤال الأخير عفوا أستاذ حمزة، هل سنشهد من خلال هذه الكتلة تغييرات في مناصب إدارية عليا في المحافظة؟
3: والله إن شاء الله إحنا هاي عندنا برنامج خاص بهذا الموضوع، بعد إن شاء الله انتهاء الفصل التشريعي راح تكون هناك برنامج و
1: عمل ثابت للمضي بهذا الموضوع. ان شاء الله. طبعا شكرا لك استاذ حمزه جبار حربي نائب رئيس مجلس محافظه بابل.
3: اهلا وسهلا ومرحبا.
0: شكرا جزيلا السيد حمزه الحربي نائب رئيس مجلس محافظه بابل، صراحه تصريحاته دقيقه الرجل، واجاب بصوره منطقيه، والاحتكام الى لغه القانون، لغه القانون
1: وهذا
0: والقضاء
1: صحيح.
0: وهذا الصحيح. ندعو الجهات المقابلة أيضا إلى استخدام لغة القانون والاحتكام إلى القضاء العراقي العادل.
1: ما أقدر تأخذ كثير من الأسئلة باعتبار أنه قريبا راح يكون ضيفي إن شاء الله.
0: جيد جدا. وأيضا هو الرجل أيضا مبين يعني
1: من الشارع، وحتى راح نتحدث عن هذه الكتلة الجديدة وهل هناك تغيرات بالمناصب في محافظة بابل، مناصب تنفيذية، مناصب
0: يعني هو
1: تشريعية.
0: صار حيدر أنت يعني أخذنا بمجال ثاني، وهذا المجال هو عندنا أسئلة به، لأنه أكيد. صراحة المطروح بالشارع عنده
1: أنا ما رد تحرق الأسئلة اللي
0: أنه هذه الكتلة شكلت من أجل هناك يعني أحداث تغييرات في المناصب الإدارية في المحافظة،
1: نعمل ذلك
0: وتحديدا طرح أنه ممكن يعني استبدال يعني المطروح في الشارع أنه هناك عملية استبدال للمحافظ، يعني حسب ما يتناقله الشارع في هذا
1: حافظ ورئيس المجلس
0: ورئيس المجلس يعني تغيير الكابينة.
1: طبعا هذا الحديث اللي يتحدث به بمواقع التواصل الاجتماعي والمواطنين في محافظة بابل،
0: فردنا نعرف من عده يعني. يا ريت
1: إن شاء الله
0: يكون ضيفك يوم غد إن شاء الله.
1: لا إن شاء الله على الأسبوع المقبل، باعتبار أنه إحنا يوم غد عندنا ضيف يعني راح يكون نعم. رئيس هيئة مكتب بابل لهيئة الإعلام والإتصالات.
0: أها تحياتنا إلى
1: إن شاء الله الأسبوع المقبل إن شاء الله.
0: والله يا ريت نعرف أجوبة هاي الأسئلة، إنه هاي الكتلة هي تهيئة للانتخابات
1: يعني
0: وهي عازمة
1: هي يعني هي اللي أكثر شيء تحدثوا المواطنين بالتعليقات في مواقع التواصل الاجتماعي، أنه يقول لك قبل الانتخابات هذه الكتلة، ودائما هم يفتحون يعني شلون أقول لك تشكيل كتل جديدة من أجل المضي بالانتخابات، ما أعرف يعني ننتظر بعد الأسئلة هو اللي يجاوب عليها إن شاء الله.
0: نطلع فاصل؟
1: هلا ناخذ فاصل.

0: رجعنا لكم احبتي مستمعي ومشاهدي اذاعه جامعه المستقبل وبرنامجكم الاسبوعي فيسبوك وفق الزميل صالح حسين حسون وزميلنا المخرج المبدع مصطفى زيكو. بعدنا ملف حقيقه الملف المهم واللي اخذ حيز في مواقع التواصل الاجتماعي اللي هو جرف النصر والاحداث اللي صارت والخطاب الطائفي وحقيقه الكثير من الامور اللي يمكن املنا اتصال زميلنا المخرج مع ممثل الشهداء وعوائل الشهداء في شمال بابل الاستاذ فاضل الجبور. حياكم الله استاذ فاضل.
1: حياك الله استاذ مصطفى العزيز، الله يحفظك ويسلمك وان شاء الله جمعه مباركه عليك وعلى العائله الكريمه، وان شاء الله تحيه لك وكثرت متابعين قناه المستقبل.
2: الله يحفظك. اللي جاوبك الزميل المخرج استاذ مصطفى، انا حسنين الحسون برفقه زميلي الاعلامي حيدر ابو خماس، انت على الهواء مباشره.
1: اتشرف بكم، جمعه مباركه عليكم
0: لكم الشرف
2: استاذ فاضل. حياكم
0: الشرف.
2: جمعه
1: تحيه لكم ولكل المتابعين قناه
2: المستقبل. الله يحفظك استاذ فاضل الجبور. استاذ فاضل شفناكم يعني خرجتوا بتظاهره في يعني قضاء المسيب كعوائل شهداء، يعني شنو الرسالة اللي تريدون توصلوها من هذه التظاهرة؟
1: حقيقة يعني احنا نتألم من تسمع اليوم الكلام من شيخ معروف على مستوى عشيرة.
2: نعم.
1: وشيخ له اسمه وسمعته ويمثل عشيرة او قبيلة كبيرة جدا بالعراق.
2: نعم.
1: اليوم الكلام اللي يتكلم بيه وتفضل بيه الشيخ، احنا ما نتعرف من قدر نتجاوز، هاي عشيرة الجنابين هم بيها ناس بالحشيد وناس بيها بالجيش والشرطة
2: والقوات العامية
1: كلها. صحنا غلط.
2: صحيح.
1: وحقوقهم ماخذيها كاملتين، وعندهم ايضا شهداء، هم ايضا عندهم شهداء.
2: صحيح.
1: يعني اليوم وايد كثير اليوم من الوتر الطائفي عبرناه ما يقارب صارخ 15 و14 سنة. ترجعون لنقطة الصفر بكلام من قبل شيخ كبير شيخ قبيلة. المفروض اليوم الكلام هذا اللي يحكي يحكي طفل بالشارع، يحكي واحد شاب ما عنده دور بالمجتمع، هو صح له غلط، مو يحكي. نعم. شيخ قبيلة ويسمي الجهات الأمنية والعسكرية والحشد المقدس اللي ضحى وعانى ما عانى من الأرهاب. نعم. ولات الأرهاب، وتعرف أنت كان قضاء المسيب المصد الأول أرهاب يسميهم محتلين. شنو الاحتلال؟ شنو هذا الاحتلال؟ هي أصلا هي كجرف الصخر سابقا، والآن جرف النصر بسواعد الأبطال ودماء الشهداء صارت جرف النصر. هي كانت من اللي بيها؟ من كان اللي بيها؟ نتذكر احنا الشهيد البطل قيس المعموري والجنود الرجال اللي كانوا يدخلون الجرف ويطلعون. نعم. كوم ارهابيين، وكانت هي جرف محتلة من قبل الافغان. نعم. والدول الارهابيين الدواعش وغير الدواعش. نعم. هي كان الحاضن الاساسي لهم بكل مستوى العراق، وتعرف المنطبة وحررة والجرف كل المناطق اللي محيطة بالجرف الخالدية وغير الخالدية، وهاي المناطق اللي غرب الأنبار كلها تحررت ورا ما تحررت الجرف، لأن أول منطقة دخلوها للتحرير يتغلوا الجرف.
2: نعم.
1: وبدأوا التحرير من الجرف وانت تواصل للموصل.
2: صحيح.
1: هاي نعم. الشهداء اللي اجت اليوم الجو الشهداء ما جو اليوم من مثلا نقول احنا من منطقة اللطيفية أو منطقة الإسكندرية أو منطقة مثلا المسيب طلعوا قاتلوا، ولا هم جو الناس من البصرة، لهم جو من رأس البيشة ومن الزبير ومن والسماوة وجنوب العراق كل اجى اليوم حارب مع هالي قبائل المسيب والاسكندريه. هم دماء. انا هاي الجماعه الذكيه اللي راحت وواتات ولقاء انا اسميها محتل. شلون يصير انت اليوم انت تريد ترجع اليوم تريد ترجع للجرف اوائلك او عوائلك او الكريمه؟ اكو اتفاقات سياسيه بين رؤساء الكتل، بين رؤساء بين رئيس الدوله، بين رئيس الوزراء، بين مجلس النواب اللي انت عارفهم ممثلكم مجلس النواب، صح ولا غلط؟ تقدرون القنوات الدبلوماسيه مالاتكم تتفقون على فتصيغه بحيث انه يشوفون وضعيتكم يقدرون يرجعوكم، يقدرون يرجعوكم. وانت تجي تلعب على الوتر الطائفي من اجل المناصب والكراسي والسياسيين تعاركون على المناصب في سبيل تبقون بالسلطه، هذا الموضوع مو صحيح. مو صحيح. احنا اليوم احنا دنعاني. يعني انت اليوم انت تنزل لك منشور ويعلق لك انسان مثلا منطقتك من ولايتك وجنابي يميل الكلام الشيخ عدنان، ما تقدر ترد هذا بمنطقتك وولايتك وصديقك.
0: اذا استاذ فاضل عفوا، نذهب الى سؤال مهم برايكم، لماذا تتكرر اثاره ملف جرف النصر اعلاميا بين فتره واخرى؟
1: استاذنا تعرف انت الموضوع هذا سياسي بحت على المناصب السياسيه والكراسي الاكبر. هو اصلا الشيخ عدنان الجنابي رشح بقامه الحلبوسي وما فاز بالانتخابات. رجعوا على الوتر الطائفي قام يلعبون هذا الموضوع. الجرف والجرف قبل 5 سنين الخنجر هم من اجى وقال احنا راح نصلي بالجروف والجرف والجرف وصعد براسه للجرف وكل شيء ما سوى.
2: نعم.
1: والحلبوسي هم قال احنا راح نجي، وتعرف هم ابناء السنه يعني ممثلين عن السنه، مو السنه اكو فرق بين اخوتنا وانفسنا اللي احنا نمشي ورا مرجعنا المفدى السيد علي السيستاني الله يحفظه طول عمره الشريف، قال الاخوان انفسنا.
2: نعم.
1: لا قال السنة ولا قال طائفة، اخوان انفسنا. نعم. ليش ما يعكسون هذا الكلام عليهم؟ ليش ما يقولون دول الناس ضحوا ويسمونه بانفسهم ويجون يصلون جماعه وخدموا حتى مواكب الاحتلال؟ حتى كنت مواكب الاستقامة خلال الزيارة الأربعينية. ليش هالوتر الطائفي؟ ليش؟ وأنا سبق أستاذ العزيز إحنا نقول اليوم الكلام اللي يتكلم به مو تكلم به إنسان طفل أو جاهل حشان نقول بجو حش السامع. اليوم اللي يتكلم به شيخ عشيرة مرموق عنده مضيف ما شاء الله مضيفه عامر وكل الدنيا تجي يفصلون يمه ويطلعون الناس يحبون من رأسه ويتبركون به إنسان محترم. هذا الكلام صعبة صعبة تحكيه. إحنا أخوة إحنا جمعنا البلد.
2: استاذ فاضل عفوا للمقاطعة، يعني منطقة مناطق شمال محافظة بابل وخصوصا مدينة المسيب دفعت ثمن كبير من العمليات الإرهابية.
1: يعني مش أقول لك شو أقول لك استاذ، شو أقول لك
2: ممكن
1: السياق المفخخ
2: هو يعني أريد أعرف
1: الصهريج. بس الصهريج إحنا ألف واحد ألف شديد
2: الله
1: ألف
2: أكبر
1: بس الصهريج من غير السيارات المفخخة اللي من المدارس راحت بها طالبات وطلاب ومنتسبين بالقوات الأمنية، من غير السيارة المفخخة اللي من الحسينية اللي خذت لها فوق 25 نفر، من غير الانتحاريات اللي بالزيارة الأربعينية اللي بنزمها على المسلم من عائلة واحدة جنابين، عائلة واحدة جنابين 12 شخص، عائلة جنابين 12 شخص راحت عائلة واحدة كانوا يخلمون بالموكب بين نسوان هو بين زلمهم 12 شخص من عائلة واحدة انتحارية طبوا يمهم بدي تخبز وفجرت نفسها. هاي تنسوها يا شيخ
2: الله
1: يخليك، هذول مو جنابات من عندكم وبيكم. ألف شهيد يعني ألف شهيد صهريج. طب للمسيب
2: موثق الألف أنا سمعت 500 الصهريج الغاز اللي راح بوقته ألف شهيد
1: يعني
2: راح
1: يعني وهاي من غير
2: يعني هذا من أقوى التفجيرات بالعراق الصور هذا تفجير الصهريج
1: تفجير على مستوى العراق يعني على مستوى العراق
2: والصهريج كان جاي من الجرف يمكن مو لو
1: من الجسر القديم عبارة طب للمسيب ويمر في الكهف
2: حسبي الله ونعم
1: الوكيل وبنص المسيب وبالذر والعصر
2: كان انفجار مرعب مرعب كان
1: نرجع استاذ نرجع لهاي الايام نرجع
0: استاذ فاضل عفوا هل لديكم تواصل مع الحكومه المحليه ومجلس المحافظه بشان مطالب الشهداء؟
1: اليوم الحقيقه كان موقفه مشرف كمحافظ بابل وكاعضاء المحافظه كان موقفه مشرف.
0: نعم.
1: دعوا على شكوى على شخص الشيخ احنا نقول شيخ ما نقدر نسميه باسمه لان كونه شيخ عشيره. دعوا على القانونيه مال مثل القانونيه مالتهم باقامه دعوه على هذا الكلام وهذا الكلام مو صحيح. هذا الكلام ما محسوب على عائلة جنابين إطلاقا، هذا محسوب مثل نفسه حسنا هو كشخص وكشيخ مثل نفسه أما أشخاص اللي مكلوا يتفقوا ياهم على هذا الكلام مع دول ناس طائفيين مو صح لو غلط. زين إحنا في اليوم صرنا طائفيين ياكم يا أخوان، أنتوا شو عايشين يمنا تأكل منا كنا قاعدين بنصنع رواتب قاعد تجيكم من الدولة العراقية وبانون بنص بيوتنا وقاعدين بيوتنا ونضحك ونسولف ونطلع بالشارع وبين وصديقي الجناب وصديقي السني وصديقي الصابي وصديقي المنداي وصديقي المسيح وصديقي الكردي. ليش شيء ليش يعني ليش إحنا إلا متى إحنا ليش بس هذا البلد ليش بس البلد على المصالح عمي. أنتوا عندكم انتخابات صارت وصعدوا عندكم مجلس نواب وعندكم أعضاء مجلس نواب ورئيس مجلس نواب عندكم وعندكم وزارات عندكم وزارات أمنية روحوا قعدوا يا الحكومة واختاروا لكم اتفاقات بيناتكم وانتوا صفوا القوات الأمنية تبع من للحكومة العراقية رأس الوزراء صح لو غلط من صح. تتخذون قرار من تتخذون قرار من أن المنطقة راح تأمن بالكامل وماكو بعد شيء يصير بها هم يرجعوكم مو الشعب يرجعوكم لا ترجع الوطن الطائفي لا تخلي إحنا منشورات بين السنة وبين الشيعة مطاحن طاب يحكي على هذا وعلى هذا عم عيب عيب عيب إحنا اليوم إحنا حتى اليوم حتى اليوم البيان الجديد عنا حكينا بس كشخص ما حكينا على ابناء الإخوان
2: نعم أكيد بالتأكيد لا إحنا كل شخص يمثل وجهة نظره
1: استاذ مريد نرجع لهذا الموضوع
2: أكيد وخصوصا مناطقكم مناطق الشمال بابل وباقي المحافظات.
1: أنت وين كنت في 2014 وين كنت في 2013 وين كنت في 2007 من كانوا يقون على جسر اللطيفية ونزلون ينزلون المواطنين العزل اللي رايحين لبغداد
2: ذبح على الهوية كان
1: وين كنت ليش ما دعيت على دول
2: استاذ فاضل
1: عذرا
2: استاذ فاضل عذرا للمقاطعة في حال تصاعد لا سامح الله يعني حدة الخطاب مرة أخرى أو هناك خطوات لم تعجب ذوي الشهداء هل هناك يعني خطوات أخرى لذوي الشهداء في هذه المناطق والمناطق المجاورة يعني لديكم خطوات أخرى في حال لم تجري الأمور بما تشتهون
0: يعني
2: شنو خطواتكم القادمة؟
1: عزيز احنا طبعا هاي الامور ان شاء الله مصير ان شاء الله مصير
2: ان شاء الله اكيد نتمنى مصير
1: ما دام اكو حكومة واكو ناس يعني ما يقبلون بهاي الامور وناس ضد الطائفية وضد هاي الامور ان شاء الله ان شاء الله مصير. احنا ما نتأمل ان الموضوع يرجع نقطة الصفر ان شاء الله.
2: نعم.
1: لان اكو حكومة وتعرف الوضع قبل
2: احنا نقول لا سامح الله في حال يعني اريد نعرف يعني خطواتكم يعني وين توصل
1: ذاك اليوم الوقفة اللي صارت راح تصير مظاهرة كبيرة على مستوى القضاء بس احنا ما بدنا شعب الموضوع ونسوي الموضوع اكبر
2: من يعني ممكن يعني, يعني ممكن تصاعد تتحول الى مظاهره طبعاً اكبر
1: طبعا طبعا طبعا طبعا يعني انت اليوم انت شهيد اخوك شهيد وابن ابنك شهيد وابن عمك شهيد ابن خالك شهيد ابن خالك مقطوم ايده مقطوم رجله واليوم هو قطع مسير مقطوع الاف الشهداء يعني شلون تقبل اليوم ترجع المنطقه ويرجعون بدون تخطيط مسبق من قبل الحكومه العراقيه ولا تعال قبل نرجع بالجيش شلون يصير
0: اذا استاذ
1: خاصره الشيعة استاذ هي بالمحصله خاصره الشيعة في هاي المنطقه
0: خصوصا اذا استاذ فاضل ما هي رسالتكم اليوم كممثل عن عوائل الشهداء في شمال بابل

0: استوديوهات ولا كأنما عمر عبد الزهر قاعد حكون على على على على
1: صح
0: الجرف ولا على المسيب ولا على المكان، مو صح ولا لا؟
1: صحيح
0: سموا الكراسي مصالحهم الشخصيه ولا يشوفوا مع البلد. انتم الشعب العراقي ده يقول لكم روح اشتغلوا، يقدموا خدمه للبلد، يبقى الشعب
1: صحيح
0: يخدمكم الاف السنين، بدل ما تقول هاي المطاحن وهاي النعرات الطائفيه قالت السنه وقالت الشيعه.
1: شعب الشعب الناس البسطاء يدفع
0: عندنا
1: الثمن
0: مرجعيه
1: هذا.
0: رشيده، عندنا مرجعيه
1: الله
0: رشيده
1: يحفظها.
0: هي اللي حمت هذا البلد وحمت هاي الناس، مجرد كلام صغير صح ولا غلط؟ وما
1: صحيح.
0: ننسى دور قواتنا الامنيه جميعا،
1: تحية
0: البطل
1: لكل
0: الامني، الجيش،
1: الأبطال
0: شرطه اتحاديه
1: كلهم.
0: ذهبيه، اسعد الشعب المقدس، كل القوات حتى الداخليه، حتى الداخليه المنتسبين بالداخليه كانوا خطيب لك الصوب
1: الله
0: يعبرون
1: يحفظهم.
0: هم من واسطه عن نفسهم، بلا بس مقام يلبسون الملابس العسكريه. انت
1: صحيح.
0: ترجعون هاي النقطه، هاي النقطه ما تصير ولا راح تصير استاذ،
1: إن
0: ولا
1: شاء
0: راح
1: الله.
0: تصير.
1: إن شاء الله. إن شاء الله.
0: موافقات امنيه ضروريه مؤمنه بالكامل على انه الحكومه العراقيه تتخذ اجراءات انه تامن المنطقه بالكامل وما يطلع بعد منها طلقه. طاقم ما يصيرون عنده، لكن الوقت هم راح يصيرون عوائل الشهداء، ما انكم ممثلين عن عوائل الشهداء بالحكومه العراقيه صح ولا لا؟
1: أكيد طبعا عندنا مؤسسة كاملة لمؤسسة الشهداء.
0: فما راح يصير هذا الشيء الا باتفاقات مسبقه وتامين المنطقه وتجري اجراءات كامله على كل المواطنين اللي يحب يرجع المنطقه وهم قبلوا به الحكومه، لكن الوقت هم الحكومه يصرفون، بس احنا كشعب مسيب وبابلي نرفض انه الاشخاص اللي كانوا السبب الرئيسي ومن ضمنهم الشيخ اللي يهدد بالنعرات الطائفيه، هذول انا اعتبر مثلهم.
1: الاستاذ
0: لان انت وين كنت في 2014؟ انت مو شفت تركيا طالما
1: نعم.
0: موجود بالعراق،
1: نعم.
0: حتى العراق مش موجود.
1: شكرا.
0: انت سويت لك فصيل وقفت ويا ابنائكم واخواتكم الشيعه وحاربت الوهابيه وحاربت الارهابيه وحاربت الاغفار وغير الافغان. ما طلعت، ما حكيت.
1: استاذ
0: انت
1: فاضل
0: طلعت في اليوم استاذ العزيز عفوا، طلعت نددت بعمليه ارهابيه، طلعت نددت بعمليه من من من الارهاب اللي صار من سياره مفخخه، من انتحاري، من صهريج، ما طلعت. ليش ما طلعت؟
1: اسئله مشروعه، اسئله تحتاج الى اجوبه.
0: انت على مود من هاي مجالس محافظات راح تصير وعندك يجوز ورا الشيخ لو تريد ترشح وتفوز. انا هاي تقاتل الشيخ على الكرسي. شيخ انت شيخ شيخ شيخ العالم كله تجي محافظه وبخت تجي يمك تسوى المجلس وبالمجلس والكرسي وغير الكرسي. زين ويلا هاي سنتين السياسيين طلعوا من مجالس المحافظات وين راح يروحون؟ مواطن راح يصير بالشارع حاله مواطن صح ولا غلط؟
2: صحيح. الأستاذ فاضل الجبوري ممثل عن عوائل الشهداء في شمال بابل المسيب تحديدا، شكرا لك ولانضمامك ويانا عبر برنامج فيسبوك.
1: شكرا جزيلا أستاذ فاضل، شكرا لوقتك.
2: الله
1: يحفظك وبلغ تحياتنا لكل عوائل الشهداء والمضحين،
2: كل ذوي الشهداء في شمال بابل.
1: الله يحفظكم.
2: حياك.
1: شكرا جزيلا. شكرا جزيلا أستاذ فاضل. فاصل لو

0: رجعنا وياكم أحبتي مستمعي ومشاهدي إذاعة جامعة المستقبل وبرنامجكم الأسبوعي فيسباك برفقة زميل أستاذ حسين الحسون وزميلنا المخرج المبدع مصطفى زيكو. أستاذ حسنين حقيقة يعني أنا
1: ناس محترقة
0: يعني سمعت الرجل الممثل عن عوائل الشهداء في المسيب محترق دمه حقه. الحالات اللي صارت في شمال بابل حتى نحكيها بصراحة وعنا على الهواء ما حد يقدر يتحملها لأن هم كانوا مجاور
1: خط الصد الأول
0: كل الطلائب صارت يومهم كل القتل
1: صار الأول
0: كل الخطف صار يومهم كل الإرهاب صار يومهم صح هم يعني من عندهم تخترق السيارات والانتحاريين إلى مركز محافظة بابل ولكن هم كانوا يعني
1: دفعوا الثمن الأكبر
0: الويل. لذلك يا سياسين يا ابناء الوطن الواحد أرجوكم أنهم ابتعدوا من هذه القضية لا ترجعون المربع الأول عوفوا الناس مرتاحة على الرغم من الظروف اللي قاعد يعيشها العراق وضع اقتصادي كهرباء ماكو ولكن المواطن يتحمل بس قضية الطائفية والإرهاب وهذه القضايا اللي حقيقة تأثر على السلم المجتمعي خلنا نبتعد من عندها حفاظا على أهلنا وناسنا وأبناء الوطن الواحد ما عنده مشكلة إذا أكو أي اتصال
1: صار حيدر هو المواطن البسيط يدفع ثمن الضحك نشوفهم يقعدون يسولفون
0: ويتحدث سوى الرجل يسولف عبد الزهرة
1: كقيادات سياسية ما بيناتهم مشاكل دائما هاي التصريحات يدفع ثمنها المواطن البسيط يعني مع الأسف
0: المواطن البسيط وتأثير على الاقتصاد وتأثير على الوضع اللي يعيشه المواطن العمل الوظيفي كل ده يأثر ليش يعني ما أعرف أنا ليش هاي الحساسيات اللي تصير من يتحملها من اللي يقبل
1: يعني هم دائما هذا الوتر مع الأسف ونجحهم مع الأسف إيش قد الناس أخذت عبرة لكن
0: يمكن أكو اتصال. السلام عليكم.
2: السلام عليكم أستاذ الفاضل.
1: حياك الله أستاذ أبو نبأ العزيز.
0: حياك الله أبو نبأ
2: المبدع مصطفى دمتم توفيقا نرفع لكم أسماء آيات الحزن والتعازي بشهادة غريب طوس وعنيد بن نفوس إمام المتقين علي بن موسى الرضا
1: السلام
2: عليه وعظم الله لنا ولكم الأجر والثواب.
1: عظم الله لكم الأجر والثواب أستاذ أبو نبأ العزيز حياك الله.
0: حياك الله.
2: نعم. حياك الله سيدي فاضل إرادة الله فوق كل إرادة
1: والنعم بالله
2: جاء في قوله تعالى والسارق والسارقة أقطعوا أيديهما وجاء في حديث المصطفى صلى الله عليه وآله الطاهرين لو سرقت فاطمة لقطعت
0: يدها
2: فاطمة سيدة نساء العالمين وتربيت في البيت الوحي بالتأكيد لا تسرق ولكن هذا الحديث يعني عدم التعاون مع الذين يسرقون حقوق الناس.
1: نعم.
2: وأتمنى لكم التوفيق.
0: الله يبارك فيك.
1: شكرا جزيلا أستاذ أبو نبأ وهو مثال عظيم.
0: شكرا.
1: يعني اتصال على الأستاذ حيدر راح تمشي لنا أيديها مقطعة
0: على الآية المباركة وطبعا هو تشريع إلهي
1: طبعا تشريع إلهي
0: موضوع خطير جدا إذا إذا إذا تنفذ هذا فالناس تمشي كل العالم أيديها مقطعة وما كل تتربع العالم يعني مع احترامي وتقديري
1: للشرفاء والنزيهين
0: هي كلها حرام يا حسن سامع احكيها بصريح العبارة لأنه أنت اليوم تتفاجأ اليوم تنزل بالشارع وتشوف بعينك هذا اللي يصير هذا الفساد المستشري الموجود كله يتحمل الفاسدين والسراق المال العام. أيوة.
1: تحياتنا للأستاذ ميثم الخفاجي أبو وردة نظام خارج الاستوديو تحياتنا إلى الزميل العزيز
0: أستاذ حسنين يعني هذا الملف اليوم اللي تحاورنا به وتحدثنا به يعني شكرا
1: إن شاء الله
0: نحاول مجلس المحافظة اللي
1: نحاول نتابع يعني في حلقات قادمة إن شاء الله لا سامح الله
0: ملف متعب حقيقة
1: متعب جدا
0: وأنا ما أريد أرجع لزمن الطائفية والضيم اللي شفناه شهداء وجرحى ولا إلى اليوم العوائل الشهداء والجرحى تدفع الثمن
1: ولسه ما أخذت حقوقها أصلا
0: على قولتك
1: والله
0: الحقوق لحد الآن
1: قطعت أرض بائسة يدورون لسه ما انطوهم
0: يعني. الختام لك أستاذ حسنين
1: إذا نشكر من تواصل معنا شكرا من لمسؤول للسيد نائب رئيس محافظة بابل شكرا للأستاذ فاضل الجبوري شكرا للمستمعين الكرام إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة برنامج فيسباك كنا معكم في الإعداد والتقديم الزميل حيدر أبو خماس وأنا حسين الحسن وتقبلوا تحيات المخرج المبدع مصطفى زيكو في أمان الله
0: في أمان.

0: آه
1: من الرضا نريد بجيد ويزيد العشق

0: نستقبل على باب
1: الرضا. الأخير الأخير فدوى، أروح صوتك أريد أسمعك. إيه خلي سمعك الرضا.

بعزة خادم الزهراء الموفق محمد الجماسي. معقولة هالعام يا خدام ما ننصب عزة

الرضا شهر اللاطم جاي يا مولى دخيلك يا الرضا يا ابو الجواد برأفتك يا ابو الجواد برأفتك احرق

0: حرق المخيم كونوا يا الضعان نعسر ونطيح والمدمع يصيح يا حرق المخيم أنيس النفوس وشمس
1: إيدك ارفع إيدك أنيس
2: أنيس النفوس
1: نظرة مولاي

فطم لو ما بكي انا وذكرنا عزي انا بتنهضم لو ما بكي انا

0: قل له مولاي مشتاقي لك مولاي جاينا محرم وشلون بينا
1: عطشان ليدين على حسين قد حان اللطم لا تقل لي ممنوع من الدموع لا ما ننفطم

المجالس غير المجالس. المهدي بكل سنة يا

0: بقلبك وشمس الشموس. قولها
1: أنيس النفوس وشمس الشموس.

الله يا مولاي يا علي يرزقكم الدموع والحرقة ويشد حزامكم المحرم إن شاء الله. ارفع ايدك فدوا اروح لك هلا.

0: رجعي عاشور جانا.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: كان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا.

0: أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام قال فيه: ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ومسائج هذا القذف، ولكن هيهات أن يغلبني هواي أو يقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له بالقرص ولا عهد له بالشبع، أأبيت مبطانا وحولي بطون غرثة وأكباد حرة، أو أكون كما قال القائل: وحسبك داء أن تبيت ببطنة وحولك أكباد تحن إلى القد. أقنع من نفسي بأن يقال أمير المؤمنين، ولا أشارككم في مكاره الدهر أو أكون أسوة لهم في جشوبة العيش، فما خلقت ليشغلني أكل الطيبات كالبهيمة المربوطة همها علفها أو المرسلة شغلها تقممها، تكترش من أعلافها وتلهو عما يراد بها، أو أهمل عابثة أو أترك سدى أو أجر حبل الضلالة أو أعتسف طريق المتاهة. هذا المقطع من كتاب للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، أرسله إلى عثمان بن حنين. وهالمجموعة من النصوص التي وردت ضمن هذه الرسالة تشتمل على مجموعة من المضامين، أذكر إن شاء الله ما يتسع له المجلس منها. أولاً، المدرسة التعبيرية عند الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه مدرسة بالواقع أصبحت متميزة، يعني أصبحت هذه المدرسة مدرسة بدرجة من التميز، بحيث لو تأخذ مقطع من خطب الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وتخليه إلى جانب مجموعة من النصوص الأدبية الأخرى حتى المعاصرة إليه، رأسا يعني الأديب أو الضليع واللي عنده خلفية بلغة العرب، بمجرد أن يقع بصره على هذا الكلام يميز من بين آلاف الكلمات، لأن أكو به سمات خاصة، مثل ما يقولون أسلوب الرجل هو الرجل. نبه لي، يعني الآن الأدباء عندهم قابلية إذا سمعوا شعر إلى بعض الشعراء المتعاصرين مثلا أفرض بالقرن الرابع، يقدرون يعرفون المن هذا النص والمن هذا النص والمن هذا التعبير لشدة أنسهم بالمدارس التعبيرية. الواقع كلام الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى مميزاته، يعني أكو تعبير الإبن أبي الحديد يقول: كلمات يأخذ بعضها بعنق بعض، مثل ما تلقى مجموعة من الدر بين مجموعة من الحصى، طبعا يلقطها الإنسان يعرفها بسهولة، أسلوب الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أصبح أسلوب متميز، عبارة عن ديباجة مترفة لطيفة ومعاني غزير بالمعاني وروح إيمانية غريبة به، بحيث إذا قرأه القارئ ينشد إليه شد، يعني انشداد عنيف. هالجوانب هذه أوجبت أن تكون عند الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه مدرسة إلها ميزاتها الخاصة. لكن الغريب مثلا شوف الحقد يحمل بعضهم، مثل الذهبي مثلا، الذهبي يقول نهج البلاغة كتاب ركيك التعبير. أرجوك يعني هذا ما شو تقول له يعني في الواقع لهذا؟ إذا كان نهج البلاغة ركيك في تعابيره، يا كتاب متين في تعابيره. والآن احنا استثني القرآن الكريم، استثني الحديث النبوي الشريف، وتعال إلى النصوص اللي عاصرت الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لترى هل أن علي بن أبي طالب في تعبيره، في مدرسة التعبيرية، استطاعت مدرسة أن تجاري تمشي بصفة أو تصل إلى المستوى اللي كان عليه الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بالتعبير؟ الغريب ترى مو بس بهالجانب، يعني شوف الجوانب الأخرى. أضرب لك مثل، في يوم من الأيام أبو الأسود الدؤلي رضوان الله عليه، أبو الأسود الدؤلي قاعد طبت عليه وحدة من بناته، قالت له يا أبا ما أشد الحر؟ قالها إذا كانت الصقعاء فوق رأسك والرمضاء تحت رجليك. هي شتري؟ قالت له يا أبا أنا أخبرتك ولم أسألك، أنا أقول أريد أقول أن الدنيا اليوم حارة. قالها إذا تردين تقولين اليوم الدنيا حارة قولي ما أشد الحر، مو ما أشد الحر، لأن ما أشد الحر هاي نعتبرها ما استفهامية، يعني تستفهمين بها وتقولين يعني يا وقت أكثر حرارة، وأنا جاوبت قلت لك الوقت الأكثر حرارة إذا صارت الشمس على الرأس الظهر والرمضاء تحت رجليك يكون أشد وقت. قالت له لا أنا مستفهمة. قالها إذا تردين تستفهمين قولي ما أشد الحر. هذه شوية الكلمة الواقع خلت أبو الأسود يعيد النظر. زين، أبو الأسود لما سمع هالموقف من بنته وشاف موقف آخر، الموقف الآخر شنو؟ موقف الأضآر. الأضآر يعني المربيات. تعرف المسلمين لما صارت عندهم فتوحات وانتقلوا وطلعوا من الحجاز ودخلوا إلى هالمدن اللي احتلوها، طبعا صار عندهم ترف، صار عندهم أموال كثيرة، صارت عندهم أشغال كثيرة، فأصبحت الزوجة تريد لها ضئر، يعني ما تقدر هي تتخصص لتربية الأطفال، تحتاج لها في الضئر تساعدها. قاموا يجيبون أضآر، منين يجيبوهم؟ من الموالي، يجيبوها رومية نبطية فارسية من مختلف الأجناس تربي الأطفال. فهذول الجيل اللي قاموا يربوه ذول الأضآر اللغة مالته تلخبطت. ها؟ قام لما تكلم لهذا الجيل ما تعرف اللغة مالته شنو هي، نبطية رومية فارسية عربية، اختلطت اللغة، يعني بحيث أصبح هالجيل ينخاف عليه أن لغته تذهب. هي مو بس هذه ترى، هذا ينعكس على التربية، يعني نفس المشكلة أفرض اللي تعيشها الآن بعض بلدان الخليج وبعض البلدان المترفهة. الآن بعض البلدان المترفهة تعيش هالمشكلة، هذا الطفل الأم والأب مشغولين، يعني خصوصا إذا كانت الأم موظفة والأب عنده أيضا موظف، طلعوا وخلوه للطفل عند هذه المربية. طبيعي هذه المربية ما تملك ذاك الجو فرض المحترم أو النظيف اللي ممكن تربي عليه الطفل، وبعدين ما تعرف مشاعر الآباء بالأشياء اللي يردون يربون عليها الطفل، يعني ما تقدر تترجم عواطف الأم والأبو. أنا مثلا أعرف ابني شي يريد، أرد أربيه بالشكل اللي أريده، طبعا المربية ما تعرف هذا، يعني ما تعرف غاية الأبو ولا غاية الأم، فتنشأ مشكلة اجتماعية. الجيل ينشأ أخلاقه تختلف عن أخلاق المجتمع اللي عايش بيه، آدابه تربيته، قد تلقاه مثلا حتى في تعبيره، يعني تعرف ذولا طبقة الخدم غالبا الفاظهم نابيه مثلا، كلماتهم كلمات افرض ما هل قد موزونه، فتنخلق مشكله. هاي مشكله تربيه الجيل على هيدي هؤلاء. ابو الاسود شاف هالمشكله هاي وشاف حادثه بنته، اجا دخل على الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، قال له يا امير المؤمنين لقد ذهبت لغتنا. قال له وكيف؟ قال له القصه هالشكل، هاي بنتي المفروض انها عايشه في بيت يقرا به القران وتعتمد لغه القران، ومع ذلك استعملت هالتعبير، شنو الراي؟ قال له الامام هات لك، خذ هذا درهم اشتري لي بي ورق. اخذ الدرهم وطلع اخذ اشترى شيئا من الورق الصيني، جابه واجى للامام سلام الله عليه، قال له ابدا اكتب. قال له ماذا اكتب؟ قال له اكتب الكلمه تنقسم الى اسم والى فعل والى حرف يكون نسبه بين طرفين. كتب هالثلاث كلمات ثم قال له امشي. قام يوسع للامام سلام الله، يشرح له معنى الاسم معنى الفعل معنى الحرف، وضع له اسس وقواعد النحو. كتبها ابو الاسود الدؤلي ووضعها، وسيجينا خلال البحث من بعد ذلك اكملها يحيى ابن يعمر الليثي، كمل رضوان الله عليه من اجل لا علماء الشيعة. فالامام سلام الله عليه لما وضع له الاسس قال له انحو هذا النحو، واذا تعترضك عقبة تعال يمي انا احلل لك العقبة اذللك اياها. فعلا ابو الاسود كمل الكتابة وراح. زين، اذا هذه اهل الاوائل. اهل الاوائل شنو يعني؟ اكو عندنا مثلا كتاب الاوائل للسيوطي، شنو معناه؟ هذا معناه يجي للاوليات، اوليات الاشياء. من اللي وضعها؟ مثلا افرض اول واحد اسس محكمة استئناف، منو؟ زين، اول واحد مثلا فتح كتاب يعني دور للكتابة، منو؟ هل اوليات؟ لني يذكروهن اصحاب الاوليات. لما يجون للاوليات اللي سواها الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، يقول سوى الاوليات النحو وضعها الامام علي على يد ابي الاسود الدؤلي. زين، يذكرون السيوطي في اولياته وغيره من اصحاب الاوليات يذكرون هذا المعنى. لكن تشوف بالايام الاخيره لما تيجي الان يعني في الكتاب المعاصرين او اللي قبلهم افرض بقارن، ايش بدأوا؟ حتى هالمقدار هذا ما يريد يثبت العلي بن ابي طالب. يقول منو سواه؟ يقول هذا كان بإعاز من زياد ابن ابيه، مو مسألة علي بن ابي طالب. زياد شاف اولاده ما يعرفون يتكلمون، صاح للابو الاسود الدؤلي قال له ضع النحو، وابو الاسود الدؤلي وضع النحو وقال له عندي قرآن مو منقط، يعني ما بي نقط نقط لي، لان اولادي ما يعرفون يقروا، ما يفرقون بين الحاء والخاء مثلا وبين الراء والزاء. فنقط ابو الاسود. اجا غيره نسب الى غيره. تشوف اكو محاولات لمن؟ لتمييع القضية، لتذويبها، يعني حتى لا يقال ان علي ابن ابي طالب هو واضع النحو الاول، لا يقال ان علي بن ابي طالب هو الذي اسس مثلا هالجانب المهم. نبه لي، فد محاولات موجودة على اكثر من كتاب، لكن مع ذلك تبقى الكتب الموثوقة والمحترمة تنص على ان اول من وضعه الامام سلام الله عليه، او لا على ابي الاسود، ام لا على ابي الاسود الدؤلي، وابو الاسود بدوره كمله وقام. اذا يصير عنده نقص يجي للامام امير المؤمنين سلام الله عليه ياخذ من عنده التتمه. بعد ذلك اجوا جماعه من تلاميذ ابي الاسود، من جملتهم يحيى ابن يعمر الليثي. يحيى الواقع رجل كان صلب ورجل ضليع بخلفيات البلد اللي يعيش بيه، ورجل من موالي اهل البيت، وصلابته صلابه عجيبه في بابها، لانه صاح للحجاج يوم من الايام. يحيى انولد بالبصرة وعاش فد مدة بخراسان، يعني هذب طبقة كبيرة على لغة القرآن. يوم من الايام ادخل على الحجاج، صاح للحجاج قال له تعال. قال له انا بلغني عنك شيء. قال له ما هو؟ قال له بلغني انك تقول ان الحسن والحسين ابن رسول الله. قال له مو انا اللي اقول. قال له اذا من يقول؟ قال له القرآن يقول. مش أنا اللي أقول، كلا القرآن يقول. قال بلى، قال والله ليسقطن إلى الأرض أكثرك شعرا إن لم تخرج منها. وين القرآن؟ بأي مكان وين القرآن يقول أن الحسن والحسين ولد رسول الله؟ ولا تجيب لي آية قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، لا، لأن اللي يطلع من ذرية واحد يمكن أن يسمى من أبنائه، لكن ولد ما يقال له من أولاده، الولد يقال للصلبي. قال لا لا، اللي من ذريته يعتبر ولد، ابن البنت يسمى ولد والقرآن يذهب إليها. قال له كيف؟ قال له مو القرآن يقول ومن ذريته داود وسليمان إلى أن بلغ إلى قوله وعيسى. قال له عيسى المفروض أن نولد عن طريق معجزة. قال بلى. قال له زين شلون القرآن الكريم يعد لعيسى بأن من ذرية إبراهيم الخليل؟ قال له لأنه داخل في صلبه عن طريق أم مريم. قال له مريم بينها وبين إبراهيم أظهر متعددة، ومع ذلك القرآن الكريم سمى ولدها عيسى بأنه ابن لإبراهيم الخليل، في حين ليس بين النبي وبين الحسن والحسين إلا فاطمة، وأنت لا تعتبره ولدا لها. فأطرق الحجاج، قال والله لقد خرجت منها، أنا قارئها للآية وما متنبه إلى هذا المعنى، لقد خرجت منها. ادفعوا لعطاء اللي كان محبوس عندي، كان عنده عطاء هو حابس عطاء مدة، ادفعوا له، دفعوا له 10,000 دينار عطاء، جمعها أقبل وضعها في وسط المسجد. يقول المؤرخون ما خرج وهو يحمل منها درهما واحدا، كان يقسمها ويقول، وهذا أيضا من بركات الحسن والحسين. ارجع الى صلب الموضوع. اذا المحاولة بالواقع انت تقدر تعتبرها ماشية على كل شيء الى صلب علي ابن ابي طالب. غريب يعني، ما تقدر تصورها محاولة مثلا واقفة على نهج البلاغة فقط، حتى يجي الذهبي يقول نهج البلاغة ركيك العبارة. عجيب يعني، ما اعرف وين لقاها ركة العبارة، بيا مكان لقاها ركة، باي خطوة من خطب علي ابن ابي طالب لقى ركة العبارة. هذا الكلام اللي اذا قرع الاسماع وصل الى الاعماق وهزها هزا، هذا اللون من التعبير المترف، الديباجة التي لا تفوقها الا ديباجة القرآن. ها؟ هذا التعبير العجيب، امام البلغاء، مو اخو الذكر والمحراب، ان جن ليله وصنو القنا والسيف ان طلع الفجر وفارس مضمار البيان، بنهجه تلاقى البيان الجزل والفكر الغر، ستلقاه حيا في الروائع كلها وفي كل شفر من روائعه سطر. الواقع ان هذا الكلام متهافت ما الى قيمة، يعني كلام وضيع جدا. ارجع الى الخطبة او الى كلمات الامام سلام الله عليه، شو نستفيد من هالديباجة او من هالمقطع اللي مر به الامام امير المؤمنين؟ قال ولو شئت لاهتديت الطريق الى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القزح. شو الشيء اللي نستفيد؟ الواقع نستفيد ان الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يقول انا بوسعي ممارسة هاللذائذ، لكن هاي اللذائذ امارسها على حساب الامة؟ لا. ليش؟ لان انا ما املكها، انا شبح امثل الامة. التفت الفرق يعني، هاي نظرية صريحة للامام امير المؤمنين سلام الله عليه في طبيعة الحكم. يقول الامام اني انا شبح، انا ما اعتبر نفسي اني انا بيدي كل شيء، لا، انا شبح امثل الامة، قوتي من الامة، اذا قدرت احقق مصالحها يعتبر وجودي وجود مشروع، اذا لا ما قدرت احقق مصالحها ما اقدر اعتبر نفسي ان وجودي وجود مشروع. نظريته اذا نظرية انه شبح يقوم بمصالحهم. زين شنو اللي يؤيد هالنظرية؟ يعني اكو ما يؤيد هالنظرية او لا؟ بس انا اذكر لك حادثة او اثنين. الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يوم من الايام طبوا عليه جماعة، على اثر شنو؟ على اثر التحاق بعض الناس بمعاوية. مثلا قام يصير الصبح يسمع الناس يتحدثون، جرير عاف الكوفة والتحق بمعاوية، زين فلان عاف الكوفة والتحق بمعاوية، قامت تيجي الأخبار للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أن جماعة جيعفون الكوفة يروحون يلتحقون بمعاوية. جماعة من أصحاب الإمام ساءهم هالمعنى، اتألموا أنه في حكومة الإمام جماعة يعوفوها ويقلعون. إجا مالك الأشتر رضوان الله عليه ومجموعة من شيعة الإمام دخلوا عليه، قالوا له يا أبا الحسن أنت لو شوية تغير في موقفك، ترى هذا موقفك راح يعرضك إلى مشاكل، يعني يضع في طريقك عقبات كثيرة. قالوا مثل إيش؟ قالوا له أولا ميز العرب على الموالي، ما يصير أنت تطي الموالي وتطي العرب سواء، الرجل العربي تطيق عطاء عينا مثل ما تطي المولى مصر. بعدين ميز الرؤساء، هذا رئيس قبيلة يحكم له 70,000، انت تطيع حالة حال واحد حالة حال قنبر مثلا. قرب بعض الناس، املأ غرائر بعض الناس مثل ما يسوي غيرك. الامام سلام الله عليه تألم لسببين، السبب الاول كان يتصور ان ذولا يعني عندهم فرد مستوى ما ينبغي ينزلون لهالمستوى، يعني ما يتوقع الامام من بعض اصحابه ان يوصل لهالمستوى من التفكير، تعال انت والله صير مثل غيرك مثل ما غيرك يعمل، تعال انت صير مثله. الامام يتصور ان ذولا يعرفون رسالته، يعرفون مكانته، يعرفون اهدافه مبادئه، يعني هاي فرد مصيبه ان يصاب بالطبقه اللي رباها. هاي وحدة، وفعلا مأساة انك انت تربي لك طبقة وتالي تطلع الطبقة مو فاهمة مبدأك ولا حاملة ارائك. المصيبة الثانية انه يقولوا له تعال فضل، قلهم الامام لماذا ليش افضل؟ اتريدون مني ان اطلب النصر بالجور؟ يعني هذا اللي تردوه انتم هالكثر، اثبت كرسي في سبيل تثبيت كرسي اجي اجور على الناس؟ والله لو كانت الأموال لي لواسيت بينهم، فكيف وهي أموالهم؟ لاحظ التعبير، يقول أنا الأموال مو لي، ما لي علاقة بها، الأموال أموالهم، أنا مجرد وكيل أقوم بتوزيع هذه الأموال، لو كانت الأموال لي لواسيت بينهم. نظريت إذا صريحة بأن الأموال هي عبارة عن أموال للمجتمع، والإمام سلام الله عليه يتصرف في توزيعها وحدة. والنظرية الثانية أني أنا شبح مو مفروض على الأمة، هنا أكو فرق. هنشوف النظرية شي قابلها، تقابلها نظرية أخرى عند معاوية، صعد على المنبر قال أنا خليفة الله، التعبير لاحظ أنا خليفة الله والمال مال الله، إن شئت أعطيت وإن شئت منعت. زين، شوف هاي بيها فرعين ترى. الفرع الأول أنا خليفة الله، يعني أن الله عز وجل فرض النص ابني عليكم. زين، والفرع الثاني أنه المال أنا بيدي، مال الله، أنا إن شئت أعطيت وإن شئت منعت. هسه قد واحد يشكل يقول لي إحنا الإمامية عندنا هالنظرية، هاي عندنا نظرية تعيين أن الإمام منصوب من قبل الله. تعيين، تمام، الامام منصوب من قبل الله، لكن منصوب من قبل الله شنو يعني؟ مو نصب من قبل الله على شكل فرض، لا، على اختيار الاصلح باعتبار توفر مقومات الحكم الصحيح عنده، يعني يحمل مؤهلات، اذا ما يحمل مؤهلات، ولذلك احنا عندنا من اول القواعد ان الامام اذا حاد عن طريق العدل ينعزل تلقائيا، ولكن ما يحود عن طريق العدل باعتبار عندنا العصمة، احنا الامام معصوم فما يتعدى طريق العدل، نبالي، والا اصل النظرية ان اللي يبعد عن طريق العدل ينعزل تلقائيا، يعني مو مسألة فريضة، مو اكو فريضة. هسه مثلا انا الفت نظرك الى بعض الكتب، شوف اكو بعض الكتب اللي كانت تنطبع ايام تركيا، وبعض الكتب اللي كانت تنطبع مثلا في ايام تطبع في ايران مثلا او في تركيا او في بعض المناطق الاسلامية، مثلا في ايام الناصر الدين او في ايام السلطان عبد الحميد او في السلطان عبد المجيد، اقرأ الديباجة مال الكتاب، تم طبع هذا الكتاب في زمان الخاقان الاعظم والسلطان الافخم، ظل الله في ارضه فيض عطائه ممثل السماء صاحب الالاء والكبرياء، تلقى فد القاب عجيبة طويلة يعني هذا كأنه يمثل العرش تمثيل كامل.
1: غريب.
0: هاي النظرية منين اجت؟
1: هاي نظرية غريبة على روح الإسلام
0: تماما. الإسلام بالواقع يعتبر الإمام مجرد شباح يمثل المجموعة ويحمل مؤهلات الحكم، يعني امتداد للنبوة. آخر النبي صلى الله عليه وآله مو يقول للقرآن إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. هذا هل معنى اللي شفت فيه من الآية هو نفسه تعطيه للإمام؟ هل معنى اللي يفهم من الآية ينعطى للإمام؟ فالإمام سلام الله عليه يقول لو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز. الشيخ المجلسي يروي موقفين للإمام سلام الله عليه. الموقف الأول يقول سويد بن غفلة طبيت عليه شفت لي ضبوة معلقة. يقول عينت الضبوة، أنا مستغرب معلقة الإمام عنده بالدار شنو شلة بها الضبوة، جراب صغير، الجراب الصغير إلى أن يسموه البدو ضبوة. يقول صار قريب الظهر، الإمام سلام الله عليه قام إلى الصلاة، صلى ورجع ورجعت وياه، نزل الضبوة أخرج منها كفين من السويق، سويق يو حنطة مهروسة يو شعير. يقول طلع الكفين من السويق أخذ منها لهمتين وشرب عليها الماء وحمد الله ومسح على بطنه ومد إيده إلى قوصرة من التمر أخذ منها تميرات وقال أفرح أفلح من كانت له قوصرة يأكل منها كل يوم مرة. تناول رطبتين او تمرتين وهذا الشيء ومسح بطنه. قلت له سيدي انت بالعراق، انت مو بالحجاز، انت مو بمكان ما بي اكل، لا في مكان مملوء خيرات، ليش ما تتناول حتى تقوى؟ ليش ما تأكل حتى تقوى على اعمالك؟ ليش هذا الاكل البسيط؟ التفت اليه قال اسمع يا ابن غفلة، ان الله يعلم انها من قطعة ارض لي بالمدينة، انا كنت ازرعها من كنت بالمدينة كنت ازرعها هناك، هاي قطعة الارض الان من رجعت اهلي زرعوها ويودوها الي، اني اكره ان يدخل الى بطني الا الطعام الطيب، ما احب يدخل الى بطني الا الطعام اللي اعرف مصدره منين. هذا بطعامه في ملابسه من راد يطلع من العراق، يوم اللي راد يطلع يخرج يقول عبد الله بن عباس كان طالع في طريقه الى صفين، جيت لقيت يمه جماعه يسالوه ولقيت الامام يجاوبهم بيده اللباده اللي لابسها او المدرعه ماسكها بطرف ايده وهو يخاطب هالجماعه يقولهم ان الله لا يعلم انها القطيفه التي خرجت بها من اهلي بالمدينه، الثوب اللي طلعت به بالمدينه هو هذا انا لابسه، ان خرجت بغيرها منكم فانا خائن. طيب هذا لباسه وهذا طعامه، هذا اسلوبه، نظريته في الحكم اذا كان علي ابن ابي طالب يتسمع انات المرأة الجائعة في اقصى الارض ويتسمع همهمة اليتيم اللي قد يجن عليه الليل وما عنده فراش او قد يجن عليه الليل وما عنده طعام يأكله. مو يقول بعض الأدباء ارجعوا للشعوب يا حاكميها، لن يفيد التهويل والتغرير صارحوها فقد تبدلت الدنيا وجدت بعد الأمور أمور، كل حكم وإن تطول به الأيام يومان أول وأخير. الحقيقة أن الإمام سلام الله عليه كان يرى أنها المجموعة يجب أن تكون على معرفة بما يحدث بما يجري، كون تعرف، وهذا المعنى نما النبي في نفوس الناس. وفد يوم جاي يوزع النبي صلى الله عليه وآله العطاء، بأثناء توزيع العطاء اجى فرد أعرابي في بداوة وغلظة شق طريقة إلى أن وصل للنبي لزمه منه من تلابيبه، قال له اعدل يا محمد. قامت له السيوف، وضعوا أيديهم على مقابض سيوفهم وقاموا له أوشكوا أن يلتقفوه. التفت النبي صلى الله عليه وآله إليه قال دعوه ان لصاحب الحق مقالة، خلوا هالرجل هذا يعرف مصدره منين مورده منين، خلي يعرف شنو هو اللي يخصه، وين فلوسه، وين تروح مثلا، خلي يعرف ياخذ صورة دعوه إن لصاحب الحق مقالة. هذا اللون نماه النبي والإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه امتداد لمدرسة النبي. فيقول لو شئت لاهتديت الطريق. أنا مو ما أعرف وين العسل المصفى، ولا ما أندل وين اللباب القمح وينه، لا أعرفه وأندل وين، ولا نسائج القز يعني ملابس الحرير أعرفها جيدا، مو ما أعرفه، لكن أنا مع ذلك هذه ما أستعملها. ليش؟ لأن هناك من الأمة من هو أحوج إليها مني. يعني يمكن هذا الشيء اللي أستعمله لو كانت الناس والله مبحبحة ومتوسعة ماكو مانع يتوسع، لكن إذا الناس بائسة أنا يجب أن أتأسى بأقلهم. ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي أو يقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له بالقرص ولا عهد له بالشبع، أو أبيت مبطانا وحولي بطون غرثى وأكباد حرة، أو أكون كما قال القائل وحسبك داء أن تبيت ببطنة. البيت المن؟ البيت من مجموعة من قصيدة لحاتم بن عبد الله الطائي. حاتم يخاطب زوجته بهالقصيدة يقولها أيا ابنة عبد الله يا أم مالك ويا ابنة ذي البردين والأسد الوردي، إذا ما صنعت الزاد فالتمشي لنا أكيلا فإني لست أأكله وحدي، وحسبك داء أن تبيت ببطنة وحولك أكباد تحن إلى القد، وإني لعبد الضيف ما دام ثاويا وما لي بهذا شيمة أو وما لي أو وليس لنا من بعد ذا شيمة العبد. هذا البيت المقطع الأخير اللي بيشاهد وليس لنا من بعد ذا شيمة العبد، كأنما لما قال وإني لعبد الضيف خاف يتصور واحد أن عند صفات كل العبودية، قال لا أنا ما عندي من صفات العبودية إلا هذه، إلا أن أكون عبد للضيف. شنو موضع الشاهد بهذا البيت؟ موضع الشاهد بهذا البيت أن هالأيام أكو فد نبرة سطحية، يعني من جملة النبرات السطحية الشائعة هالأيام فد نبرة سطحية، أنه أنتوا ليش تسمون الشيعة عبد الحسين وعبد علي وعبد الرضا وعبد الزهرة؟ شنو أنتوا ليش؟ هو أكو واحد مو عبد لله، الناس كلها عبيد الله. وش طيب يا أخي إحنا لما نقول عبد علي أو عبد الحسين أو عبد الرضا، يعني شنو نقصد من هذا؟ نقصد أن الرضا خلقه، أو نقصد أن الحسين خلقه، أو نقصد أن مملوك يعني؟ يو لا، إحنا عرب نعيش في حضارة عربية مو شكل، وحضارة العرب تقول إجاء من تحبه، يعني من باب التأدب إجاء اللي يحبه يقول لا أنا عبدك أنا غلامك مو شكل. أكثر من هذا أحيانا تبلغ المبالغة يقول له أنا كلبك مو شكل. رحم الله الحسين بن الحجاج النيلي، الحسين بن الحجاج النيلي صاحب القصيدة الفائية ماكو يا صاحب القبة البيضاء على النجف من زار قبرك واستشفى لديك شفي، هذا الشاعر المكافح عن مبادئ أهل البيت، هذا الرجل في عصر طبيعي موجود هذا اللون من العرف موجود بالتسمية، واحد يسمي نفسه مثلا عبد الحسين أو عبد علي أو إلى آخره. فهو لما حضرته الوفاة قال لهم أنا أريد من بعد موتي تضعون على قبرها الآية بسم الله الرحمن الرحيم وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، تشبيها واندفن عند رجلي الإمام الكاظم تشبيها لنفسه بكلب أهل الكهف. طبيعي هذا اللون شائد من الأدب والتعبير، أن أنا عبدك، أنا لما أحاكي لي واحد أقول له أنا عبدك أنا خادمك، لما أحترمه وأكرمه. يا أخي السطحية توصل لهالدرجة أو التهريج يوصل لهالدرجة أن اللي يسمي عبد الرضا معناه هذا صار كافر أو مشرك. كلام عجيب غريب في بابه، والحال هاي في حضارتنا موجودة هذه التعابير، وليس لنا من بعد ذا شيمة العبد، أخر هذا الموجود عايش في قلب الحضارة. أنا دا أعبر هالتعبير عندما أقول عبدك يعني أنا من خدامك او انا ممن يتشرف بالانتماء اليك، ليس الا الامام سلام الله عليه يتمثل بيت حاتم، يقول انا اكون كما قال القائل: وحسبك داء ان تبيت ببطنة وحولك اكباد تحن الى القدي. شوف التعبير، حسبك داء، يقول على الطعام اللي تاكله مو طعام، هذا مرض، انك انت تبيت ممتلئ الكش والى جانبك جار يتضور جوعا. اكثر من هذا، الحديث النبوي الشريف يقول: ليس منا من يبيت مبطانا وحوله بطون غرقا. زين، ثم يقول الامام سلام الله عليه: ااقنع من نفسي بان يقال امير المؤمنين ولا اشاركهم في مكاره الدهر او اكون اسوة لهم في جشوبة العيش؟ يقول انا يكفيني يعني الشعارات افرض والنياشين ان يقال اني انا امير المؤمنين، هاي هي الالقاب كافية علي، هاي هي، والى جانبي مثلا المؤمنين اللي انا اسمى امير لهم او انتمي

بني قصر الإمارة، وقام ياهو اللي يجي من الولاد ينزل بيه، أثثوه وضعوا له فراش وثير ووضعوا له أثاث شوية يتناسب وياه. من إجا أمير المؤمنين سلام الله عليه ودخل، لما دخل قالوا له يا أبا الحسن قد هيأنا لك قصر الإمارة. وقف على القصر قال جنبونيه، إنه قصر الخبال. شنو قصر الخبال؟ يعني العبارة شوية تلفت النظر. شنو قصر الخبال؟ يعني الإمام سلام الله عليه يقول لهم أنا لما أقعد في بناية مثل هالنوع ودار مدايري أكواخ أحس بالزهو بالخيلاء، مثل تصرف الشخص اللي بيه خبال. جنبوني لأن هذا يملأني غرور، يعني أني أنا أميز من غيري. جنبونيه إنه قصر الخبال. تركه وخرج. صاح لابن أخته، ابن أخته جعدة ابن هبيرة، جعدة أم هاني بنت أبي طالب فاختة رضوان الله عليها، قال له أنا بلغني أنه عندك قطعة أرض. قال له بلى سيدي، أنا عندي قطعة أرض بستان صغيرة وملاصقة جدا للمسجد. قال للإمام أنا أريد من عندها قطعة، خط لي من عندها قطعة مكنني انطنيها، يعني اسمح لي بالانتفاع بها. فعلا خطط له قطعة وموجودة إلى الآن آثارها دار الإمام سلام الله عليه. خططها الإمام أمير المؤمنين وجابوا له جريد وبواري وحصر، ركز الجريد والبواري والحصر، وكان إذا أراد أن يقوم يضرب السقف برأسه. كان جالس بذلك يحيى المازني. يحيى المازني يقول أنا جاورت الإمام علي بن أبي طالب 4 سنوات بهالمكان هذا بهالبيت. يقول والله ما سمعت لأهله صوت أبدا، ما سمعت لعياله صوت، مع العلم خص من القصف والبواري والحصر. يقول ما سمعت لهم صوت أنا 4 سنين إلى جانبهم. وفعلا ظل الإمام سلام الله عليه بذلك الخص، بحيث كان إذا أراد أن يقوم ضرب السقف برأسه. يقول هذا عبد الباقي العمري في قصيدته في رائعته، في رائعته اللامية، يعبر عن هذا البيت الذي تحول إلى صرح من الذهب يناطح السماء. يقول قبة المرتضى علي، أو قبة المرتضى علي تعالى شأنها عن مماثل وعديل، فوقها كالإكليل لاح هلال رمقته السها بطرف كليل، فعلى قبة السماء إذا ما فضلوها أقول بالتفضيل. أأقنع من نفسي بأن يقال أمير المؤمنين، ولا أشاركهم في مكاره الدهر، أو أكون أسوة لهم في جشوبة العيش؟ فما خلقت ليشغلني أكل الطيبات كالبهيمة المربوطة همها علفها، أو المرسلة شغلها تقممها، تكترش من أعلافها وتلهو عما يراد بها. غريب أنك تلقى هالمعنى موجود هذا وين؟ في تأريخ من تسموا بالخلفاء. تتصور لما يجون المؤرخين إلى سليمان بن عبد الملك مثلا، تلقى سليمان بن عبد الملك ينصون عنا المؤرخين كان لا يبارح الأكل ليل نهار، حتى في اليوم طلعوا يعني من بعد ما مات طلعوا أثاثة للبيع. من جملة أثاثة طلعوا عند جبب، جبب ثمينة من الخز، طلعوها عرضوها طرحت للبيع. لما طرحت شافوا الأكمام مالها، يعني اليد الكم مالها بيدسم. هسه هذا خليفة وإيد الكم مال جبته بيدسم، شلون يعني؟ المفروض أن هذا كان في يعني بمرتبة عالية بقمة، هو اللي على قمة الهرم. شنو الموضوع؟ صاحوا إلى واحد من غلمانه قالوا له تعال تقدر تفسر لنا هالظاهرة شنو؟ شنو هاي الأكمام؟ قال هذا كانوا يجيبوا له اللحم المشوي والدجاج المشوي نهم، ما ينتظر مثلا إلى أن يبرد، يمسكه بإيده وهو حار يشوي، يضطر يلزم طرف كمه يمسكه بطرف كمه دائما. حتى يقول عنه المؤرخون أنه دخل إلى بستان وعنده غلام اسمه شمردل، يقول صنعت له جدي، شويت له جدي وجبت إلى أكله، ثم من بعد الجدي أقبلت له بزنبيل تين وزنبيل بيض، جعل يقرن بيضة بتينة حتى أكلهما. الآن فرغ زنبيلين. هذا يقول كان همه، وكان يطلع إذا رجع يرجع إلى البيت، ورجع إلى البيت ازدهى ولبس، حتى في اليوم ما عندها الأكل منه واللباس منه، في اليوم تزين وتحلى وطلع بالقصر
التفت الى واحدة من جواريه قالها ما احلى الدنيا لولا الموت. قالت له وهل حليت الدنيا الا بالموت؟ قلت له ما الموت ما وصلت لهذا المكان، اللي قبلك مات وطاك مكانه، ها؟ وانت هم راح تموت هم تطير غيرك، فما عنده الا يزدهي بالثياب وياكل الطعام. نبه لي يعني هاي مظهر من مظاهر حاتم اللي كان ياخذ القسم الكبير من وقته. طبيعي انت هذا ما تقدر انت ترفع هالنماذج الى مستوى علي بن ابي طالب، هاي نماذج ما تقدر توصل بها الى هاللون. لكن الامام سلام الله عليه يضع لنا هالقواعد، يقول انا مو بهيمه ما عندي شغل الا ان املئ كرشي، انا انسان. الانسان مو معده بس، الانسان مو جسد. اللي يتصور ان الانسان معده ما يكرم للانسان، الله كرم الانسان، والتكريم الله ليش كرمه؟ اذا الانسان بس معده، اذا الانسان بس جسد ومعده، الحيوان هم جسد ومعده، ها؟ جسد ومعده. فليش الله يقول ولقد كرمنا بني ادم؟ شنو التكريم؟ التكريم ان وضع عندها الجوهره الرائعه العقل، ووضع عندها القابليه الرائعه استيعاب العلم، ها؟ الانسان اذا خلق، الانسان مبدا، الانسان ضمير، الانسان موقف، الانسان مو قصه بطن يمليها وجسد يلبس عليه. لذلك الامام سلام الله عليه يحاول ان يحمل الناس على هالجاده التربويه الرائعه. ما خلقت ليشغلني اكل الطيبات كالبهيمه المربوطه همها علفها او المرسله، شغلها تقممها تكترش من اعلافها وتلهو عما يراد بها. وناهيك باللهو، وصل اللهو الى درجه يطلع امير المؤمنين من البستان من الغوطه. منو امير المؤمنين؟ يزيد، مو الشكل يعبروا عنه. طلع يقول امير المؤمنين يزيد من البستان، ها؟ ايش سوى امير المؤمنين؟ اخذ له قرد، اجل الله السامعين، ركب على فرس وجمع لك الرؤساء والقواد والامراء، كل واحد عنده فرس، قال له جيب فرسك. جاب فرسه ووضع القرد على اوتان وقام يسابق، ها؟ يسابق بالاوتان خيل باقي المسلمين، يشم القرد ما لا باقيش. ولما مات حزن عليه حزنا عظيما وسوال جنازة كبيرة ودفنه. أرجوك أكو عبث وسخرية أكثر من هذا؟ وينتظرون من الحسين أن يسكت في هذا الموقف. يجي ابن عربي يقول ايش طلع الحسين؟ قتل بسيف جده، ليش ما كان يقعد بمكانه؟ يريد يقعد وأمر المسلمين يدار بهذا النوع. الواقع خرج سلام الله عليه يحدوه دينه وتحدوه مروءته، وطلع اعلن التضحية، استشعر التضحية وخرج منك يصيح لا ذعرت السوام في فلق الصبح مغيرا ولا دعيت يزيدا، يوم اعطي من المهانة ضيما والمنايا يرصدنني ان احيدا. قعد من ذاك اليوم خطط للقضاء على هذا اللون المتهرئ من الحكم. شلون خطط له؟ خطط له بطريقين. وضع الحسين سلام الله عليه مكان للدم في تخطيطه، ومكان للدمع وضع في تخطيطه. الدم خصص له وين؟ ساحة كربلاء يسيل فيها الدم. والدمع وين خصصه؟ خصص في طريق الشبا، خصص في طريق ولذلك طبع لي عبد الله بن عباس قال له سيدي انا فاهم انت طالع تقاتل، لكن ما معنى حملك هذه النسوة؟ لوين مطلع المجموعة من العيال والاطفال؟ التفت للحسين قال شاء الله ان يراهن سبايا يا ابن عباس على اقتاب المطايا. المهم الحسين سلام الله عليه انطافت نبذة مختصرة، قال لني انتظرهن موقف الدمع الى دور. واعتقد هو هذا المعنى اللي اراد الشريف الرضي في قصيدته المقصورة عندما قال يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتلى وشبا من رميض يمنع الظل ومن عاطش يسقى انابيب القنا ومسوق عاثر يسعى به اثر محمول على غير وطا بها. يقول كم على تربك لما صرعوا من دم سال
بعد ومن دمع جرى. ياهو هذه دموع بنات الرسالة. وش وقت جرت؟ والله ما جرت ترى نهارا. اعتقد انها المرأة كانت اصلب من الصلابة، ما بان عليها الانكسار نهارا. نعم جرت الدموع ليلا عندما طلعت وياها مجموعة من الارامل واقبلت الى جسد ابي عبد الله، درنا حوله، حنت فلم ترى مثلهن موايحاً.

جن عليها هالليل، وكان لها الموقف حول جسده، ولها موقف لما مروا بها على الجسد الصريع. لاحظها الامام السجاد عن بعد تطيل النظر، قال اللهم ارحمي حالي، ارحمي ضعف بدني، اذا رميت بنفسك من يركبك وانا مقيد على ظهر الناقة. اطالت النظر اليه، جعلت تدعوه عن كثب، اجابها لسان حال عام.

0: الشم معك أردت فإنا قد اللهم وفقنا لما يرضيك، جنبنا معاصيك، آمنا في أوطاننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني من أوصاني بالدعاء، الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
2: باب الهدى الضامن نجم النبي الثامن ملاذ الناس والطير.

صلى الله عليك يا علي لخادم الرضا وخادم الحسين علي عوي.

لك عذرا وخل قلبي يشرح لوعته شتتي وجنيتي موتك وخد دمعته استميحك عذرا وخل قلبي يشرح لوعته شتتي وجنيتي موتك وخد دمعته عمري أصبح ليل أظلم شفتك انت شمعته أقسمي بخد الزكية العيدة من صفعته العيدة من صفعته من أسمع لي زال تعنى لك مسافر.

لك محب أدري تغفر سيئاتي ودعوتي ما تنحجب يلي طمنت الغزالة حاشا تتركني برعب حاشا تتركني برعب.

في خيالي تنازع سموم الكفر قوتي شهق جسمك ازرق يا امامي وتعتفر صرت اشوفك في خيالي تنازع سموم الكفر قوتي شهق جسمك ازرق يا امامي وتعتفر ومرة شوفي تنادي دعبه يقرأ أبيات الشعر

الله يرزقكم الزيارة إن شاء الله. خادم الحبيب إلى خادم أهل البيت الموفق الحبيب أبو نجم الأحسائي.

ترابك ولك أشكو وأعترف أنسى أيام العصيبة وكل حياتي تختلف وكل حياتي

اسأل سؤال عبر يخنق هالحنين، وابتدي اسأل سؤالي

للقباب خلني أحضن أضرحتكم كافي آلامي وعذاب كافي آلامي. اسمع هذا

أنا وياك نقرأ على بابك وقفت ودمعتي بخك مقضية حاجتك هالليلة إن شاء الله على بابك وقفت ودمعتي بخك قول حاير يا

نطلب الدموع. نستقبل محرم.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: قال الإمام الرضا يحرق لقلبي مثل حرق المخيم بهلال أشوف بعيني مذبوح نحر حسيني.

ببليحيتي طالع الشيا ببليحيتي من طلعتي العقيلة طالع الشيا ببليحيتي من طلعتي العقيلة والعم تداست على الجمهور ما ينقطع عويل طالع الشياب بليحيتي من طلعتي العقيلة.

ما أمل من البواشي ما أمل ليلة على ليلة ليلة على ليلة ولا هل من جزوع يجي وقبال ينحب هل من جزوع يجي وقبال ينحب ما حد يحس بالجرح بس عمت زينب ما حد يحس بالجرح بس عمت زينب.

تحرق لي قلبي مثل ما بين دمعي وكربلة عشرة عمر كبيرة. شاعرها المخلص كرار حسين الكربلائي. ما بين دمعي وكربلة عشرة عمر كبيرة ليفقد لواحد ينهبه وانا فقدت عشيرة لحسين ما يحصل نعت وتشيع بحصيره الأصعب علينا من الذبيح بنت فاطمة أسيرة عم

بالسبي بغربة كبيرة بغربة كبيرة ولي تلتمني كلمة سبي وابكي عليها

يطف اشوف انك جرح تلتشمني بالمواجع صحت الام الناصر ما تفارق المسامع صحت الام الناصر ما تفارق المسامع على ذبلتي شفافه بعطش ما تنشف المدامع على ذبلتي شفافه بعطش ما تنشف المدامع ترسم لي راس على الرمح ترسم لي راس على الرمح وجف باربعة اصابع ترسم لي راس على الرمح شف باربعة اصابع يم

مخيمة وحسين راد المخيمة محن الفقيد أخي محن الفقيد أخي لحقي لي يا زينب صرخت راح الأخو من دي لحقي لي يا زينب صرخت راح الأخو من دي شفى وقع فوق العلم ويلي وطفى وعينه بسهم شفى وقع فوق العلم ويلي وطفى وعينه بسهم الغالب عمد راسه انهشم الغالب

0: نحر حسيني يحرق لقلبي مثل حرق المخيم. قال الإمام الرضا
1: في دواره.

تطفي نيراني الخيل.

وكل ما شفت ناقة وحبل أتذكر السبية، وكل ما شفت ناقة وحبل أتذكر السبية، ما تطفى نيران الخيام كل لحظة تشوبية، وكل ما شفت ناقة وحبل أتذكر السبية، أتذكر السبية. معصومة اختش ما بجا، معصومة اختش ما بجا، أذكر بجير طيب.

معصومة اختي شما بشر اذكر بكير قيه عمتي بخراب ونايمة وسموها خارجية عمتي بخراب ونايمة سموها خارجية معصومة اختي شما بكر اذكر بكير قيه عمتي بخراب ونايمة سموها خارجية عاشور يومك مو سهل ضمك جبل ما ينحمل عاشور يومك مو سهل ضمك جبل ما ينحمل بيك انذباح حتى الطفل بيك انذباح حتى الطفل بك

ذبحوه ضامي وما شرب ماي الشريعه حسين لابن الجواد اش ما شلت

بحر حسين جمرة عطش تشويني مذبوح نحر حسيني يحرق لي قلبي مثل

حسين، خلي فكرك يا ابني بالطريقه، الله يبارك فيك، حتى تجاوبني اعلى واحلى للامام الرضا عليه السلام، الله يبارك فيكم.

الجمر السام الجمر السام شن زمزم شن زمزم دمعة عزوك بالشاعر قحطان الحسناوي غاتي.

وهذا سمك جمرة لا تحسبن شفاك.

دمعت زواري حسية دمعت زواري حسية.

0: الطبقات من عجوا
1: ما اي جولي يكيل اهل ويرادونا
0: الله يبارك فيكم.

وانت على طف كربان.

0: امتى بخراسان الأيد روح
1: لمن لمن مله
0: الشاعر طهطان الحسناوي الله يليكم الله يبارك بيكم امتى بخراسان الأهل ما يدرون والذى

الغزة أو تقطر دمعة زواري حسين صوتي جوادي صيح وعم اسمه ما

صوتك صوتك بربعينك ها يا حسين الكربلة نمشي ويا العائلة يا حسين الكربلة نمشي ويا العائلة بربعينك جينا صوتك ها هذا صوت الوفا والحب الرفعنا نبقى لاخر نفس نصرخ يا حسينا تنفتح كل باب لو اسمك ذكرنا اسمي الاعظم جنه بالغيج نقرا دوم باسمك قرن دوم باسمك هلا دوم باسمك قرن قدسه ونرتله نمشي ويا العائله قدسه ونرتله نمشي ويا العائله باربع عينك اجينا صوتي باربع عينك ممنوع هذا صوت الوفا والحب اللي رفعنا نبقى لاخر نفس نصرخ يا حسينا نبقى لاخر نفس نصرخ

جنه وبالضيف نقراه دوم باسمه قرن دوم باسمه قدس ورتل نمشي ويا العائلة قدس ورتل نمشي ويا العائلة باربع عينك اجر باربع صوتك صوتك دربك نشوف صراط فوق ماشين جنة الفردوس قبلك صار يا حسين واللي ذي ما عمره شايف في الوجه وين ماشي هاي الملايين ما تهمنا الضغن ما تهمنا هلا ما تهمنا الضغن ها وبرغم كل حرملة نمشي ويا العائلة وبرغم كل حرملة

لجلك بدم مضى لجلك بدم لجلك بدم مضى لجلك بدم ليوم بشرف قافلة نمشي ويا العائلة ليوم بشرف قافلة نمشي ويا العائلة باربعينك اجي اللي انت

0: درب كيضال مشينا درب كيضال هالدرب من بدله نمشي ويا العائلة هالدرب من بدله
1: ويا العائلة
0: بربعينك يجينا بربعينك يا حسين وبس لك سهل الخير

ضربها الحكي ميزان القيامة به تحسد خادمك أهل الفخامة بالخدامة علنا بالخدامة بالخدامة علنا بالخدامة راسه بك اعتلى نمشي ويا العائلة راسه بك اعتلى عبر بعينة اجينا يا حسين وبس لك تحلى الخدامة صوتك بس خدمتك تنطي للخادم كرامة فيصال بهالحجي ميزان القيامة بيه تحسد خادمك أهل الخدامة بالخدامة علنا بالخدامة بالخدامة علنا بالخدامة راسه بك اعتلى نمشي ويا العائلة راسه بك اعتلى نمشي ويا العائلة باربعينا اجينا باربعينا هذا سم الغدر هذا سم الغدر قطع شبدته يا الروضة وانت وحيد بغربته بالمدينة بعيدة عنك عائلتك والزمن والزمن والزمن ما يرحم ابنك باته والزمن هذا سجن المصيبة قطعك وهاي بعد بغربة كلها تشيع

قحطان الحسناوي هذا سجين المصيبة قطعك وهاي واد الغربة كلها تشيعك

0: عليك تجري دموع زوار الحسين شارك مصابك مصاب الأربعين ما نسير جبدك ولحباتك ما نسير عين خدمتكم جامرتك ما تنطف بمر السنين عليك تجري دموع زوار الحسين شارك مصابك مصاب الأربعين ماني سينا جبدك وله باتك ماني سينا جبدك وله بعيد راح يدفنك اليوم الجواب بعيد راح يدفنك اليوم الجواب والسماء والأرض تعلم لك حداد كربلاء وزوار هلبسة سواد على أصابك يا الرضا وحسراته على أصابك يا الرضا وحسراته بعيد راح يدفنك اليوم الجواب والسماء والأرض تعلم لك حداد كربلاء وزوار هلبسة سواد على أصابك يا الرضا وحسراته على أصابك يا الرضا وحسراته عيلك هاي عيلك هاي قلوبناك يا ميل عزا عيلك هاي دموع نشموع الولا عيلك من دم تبكي هذه كربلاء ما نسينا يومك ومساته عيلك هاي قلوبناك يا ميل عزا عيلك هاي قلوبناك يا ميل عزا عيلك هاي دموع نشموع الولا عيلك من دم تبكي هذه كربلاء ما نسينا
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM

0: رضا آخر مرة يلا تسمعني ماجر
1: رضا. إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM. مدارس وآيات.

شو يقول؟ وقبر ببغداد لنفس زكيت.

أعلى، مأجور إن شاء الله، مدارس وآيات.

بالعرائي فليت

دل على طيب خد فوا طمع عنده

أفاطم.

بيتزا.

أكيد بس مرة واجتمع والحاضر إلى خادم الحسين وذرية الزهراء سيد محمد المنصور.

0: المطر شوقي وريد غصنه انكسر وامتاني قطراتي المطر مشكلتي اندلك بس صعب اوصل لك مشكلتي اندلك
1: صعب اوصل
0: لك واتمنى لو مر اشتم هوى العمر

ابتعادك عني لو اتخصاره يشبه القبة تظل بلا

عفت كل شي عفت منك يا ابو محمد ردت كل شي شفت شردت بس اوصل لبابك وتنفس ترابك بس اوصل لبابك من تبرد الحسرة اشتاق عمري بمحبتكم قضى مشتاق وين شوقك هاي الليلة عمري

كيف بس مره. ممنون حبيبي واشتم هوا الحاره واشتم

0: يشبه القبة تظل بلا منار، يشبه القبة
1: تظل بلا
0: منار. كل شي شفت كل شي عفت ومنك يا ابو محمد ردت. كل شي شفت

0: تشتم هوا عمري عمري فدوى فدوى لعمرك
1: اشتاق اشوفك يا رضا حضرت محبتك
0: روتك مولاي
1: نظرة
0: نظرة بس مرة لو زورك وتبارك بس مرة واجتمع والحاضر إلى خادم الحسين الموفق سيد

كل ما أحسها روحتك با ريحتك أشتمها يا موسى ريحتك أشتمها يا موسى لفتي كل ما أحسها روحتك با ريحتك أشتمها يا والدك عنا أخبره لما نحضر شوقي كبر والهضيم عمري يكسر عمري يكسر حلفت أبوك بغربتك ما أنا

جبته كم مرة حلفته بمن حلفته بمن عمي حلفته بالزهرة أشتم هوا عمري عمري بس.

وحدك جيت بحاجة وحدة أشتكي لك. كل سنة توفق نزاير أعتني لك.

ثلاث حوائج يم ادعو تنطلق ثلاث جيت بحاجة وحدة اشتكي لك لو اجيت بحاجة وحدة اشتكي لك.

اللي يعتنيك بمسألة حاشاك يوم تفشل، واللي يعتنيك بمسألة حاشاك يوم بعد واللي

0: دمعي يلا يلا حاجتي مستعصية بس بيها مهدي عليك صاحب الزمان حاجتي عمي أدعي أظهر وانحسب من جيش جندي أدعي أظهر وانحسب من جيش جندي يلا وين الله يقرب موعده وأحبابها يتشاهده وين الله يقرب موعده وأحبابها يتشاهده واليلطم يشوفه يمسح على جفوفه واليلطم يشوفه وبعد ويحترمه ويقدره واستم هوى الحاضرة هلا يحترمه ويقدره واستم هوى يلا واستم هوى الحاضرة
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
2: ما أعرف شقرة إنه هواي أحزان.

0: بين حسين.
1: احسان العترة يا ابو محمد فدوة روح لك فدوة يا يحفظك الرضا يا ابو محمد ما شاء الله

ابو محمد جرحك يمتد سمعنيها اعلى فدوه روح لك فدوه

الشاعر الموفق الحبيب الشيخ أبو رقية وسام الشويلي يا غازي.

شلون المجلس بيه وقار، شلون المجلس بيه حسن استماع، شلون المجلس بيه أدب. الله يعلي شانكم، الله يعلي شانكم. هاي مجالس نعمة، هاي تربينا عليها احنا. لا موضوع عضلات ولا موضوع قحطان عنده صوت، لو عنده خرجع مجالسنا.

وقعت روحك والجروح الزهراء جروحك مثل المحسن وقعت روحك وجروح الزهراء جروحك تلطم

وما يتعبك الجواب.

كسر الضلع قطع الناحة سلب الخيطر

ظل يقرأ. وهاليوم أريد أقرأ لك وارزقني منك نظرة. جدك بلا راس انترك، جدك بلا راس انترك،

حلق الحافر ما كل جسمه ويطلع صوت صوت صوت الكسرة عظمه حلق الحافر حلق الحافر ما كل جسمه

بس جرحك يمتد رايا قال الدعب القلة وقبر بطوس يا لا من مصيبة العين دم آتي الهاضم

جمرتها بكم تسري سلبوا زينب يا أهل الغيرة سلبوا زينب يا أهل الغيرة دخلت جمدي وعنو ديره

يحيينا في سياها ابن سيم الحاضر يحيي الضمائر مثل الشمس منا ياس يسطى.

فلاياك ولا الهم يزيح قبري الريضة بنورة تينو ري الأفلاك للهم يزيح.

هو يعجرف مو عارف.

الله يكتبك علي اسمك علي وجدك علي اسمك علي وجدك علي.

0: أنا خايفك
1: قرينا علي
0: خايفك لخادم الحسين وخادم علي بن موسى الرضا. وأول قصيدة قراها إلى وسام الشويلي عمي

شنو حسين من اخضر تسعى لك تحيره تسعى

عنا النوايب تتفتح أبواب السماء باسمك يا بن داح الباب اسمك يا بن داح الباب وكل العجايب مغرمة في

النشاط الحسيني.

0: يا ضامن أهل البيت، يا حجة يا وارث محمد يا نور الله في الأرض،
1: يا نور الله
0: يا سيدي يا مولاي، دخيلك نظرة فدوى روح لك
1: يا سيدي يا مولاي، دخيلك نظرة فدوى روح لك.

طاير لبابك كتبنا يا ابن موسى مقولة مشاكل تحلها والحاجة تقضى بسهولة على كرسي اليطوب لك على كرسي اليطوب لك يرجع

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: اقرأ يا دعب المصيبة كربلة واسيني على المناحر والسبايا وعلى الخيم بتشيني اضلوع جد مهشمه ومات اضلوع جدي مهشمه ومات بضم حسين اضلوع جد مهشمه ومات بضم حسين على الخيم

اصعد المنبر بالحزن، اصعد المنبر بالحزن وصيح بصدى العالي، صيح بصدى العالي، عطشان قطعة ومنحرة وراسه برمح عالي، راسه برمح عالي.

طافه من العطش ما شاف جدي مفطرات شفافه يعتبي على الماي دمعي.

الفاجعة خل تنعمي عيونه خل تنعمي عيونه عن جسد ظل بلا دفن عاري يخلونه عاري يخلونه المولاك يقرأ الفاجعة خل تنعمي عيونه عن جسد ظل بلا دفن عاري يخلونه عاري يخلونه صيح الحسين بكربلة صيح الحسين بكربلة صيح الحسين بكربلة حافر يسيح قوم أبا عبد الله روحي فداك سيدي صيح الحسين بكربلة صيح الحسين بكربلة حافر يسيح قوم حافر يسيح قوم تخيل حافر يسيح قوم حافر يسيح قونا حافر يسيح قونا حافر يسيح قونا حافر يسيح قونا جا هو شنو اللي مأذي الإمام الرضا الإمام الرضا جاب عمره كله يبكي على الحسين يقول مصيبة الحسين أذتني هو هاي عايشة بخياله ما راحت من خياله صيح الحسين بكربلة بحافر يسحقونه ذاك الوجه متغير بحر الشمس لونه

الخيم بيتشيني أقرأ يا

0: عالخيام بتشيني
1: قاتل خادم الحسين لخادم الرضا الشاعر المخلص كرار حسين الكربلائي يا ناعل عن حرمله

يكره سامة ثلاثة بكل قلوب خلت ألف جامره خلت ألف بعين القمر أول سهم.

الدين. ثالث إسهامة يدعمي الصاب وشبده جدي.

قبلي واذكر بعد مسلوبة لي عمامة. مسلوب العمامة ظل راسه يفترع الرمح من حرقة وخيام. يا دعبلي واذكر بعد مسلوب العمامة ظل راسه يفترع الرمح من حرقه وخيامه من حرقه وخيامه. والخيل هجمت على الخدر والخيل هجمت على الخدر تسحق على يتامه. والخيل هجمت الخدور تسحق على يتامه. أصعب جرح أمي الخدور ضربوها قدامه. ألمي عليك سيدي يا أبو عبد الله. والخيل هجمت على الخدور تسحق على يتامى. الطم أصعب جرح أم الخدور ضربوها قدامى ضربوها قدامى. بالحروب تركض أخيته وهو وراسه مخضب. الحقيلنا يا ابو الغيرة سمع صيحة زينب. زينب بكربلاء تصيح المعين يعيننا المن معين يعيننا جداه ومحمداه ومحمداه. بالحروب تركض خيته وهو راسه مخضب. الحقيلنا يا

جرح يا دعبلي واذكر جرح اصعب جريح بيه اصعب جريح بيه زينب الكافلها قمر اخذوها مسبي اخذوها مسبي يا دعبلي واذكر جرح اصعب جريح بيه

موسى الرضا. آه من الرضا نريد بجيد ويزيد العشق.

0: نستقبل على باب
1: الرضا. الأخير الأخير فدوى، أروح الصوتك أريد أسمعك. إيه خلي سمعك رضا.

وبعزة خادم الزهراء الموفق محمد الجماسي. معقولة هالعام يا خدام ما ننصب عزاء؟

0: كربله.
1: الله يا مولاي يا علي يرزقكم الدموع والحرقة ويشد حزامكم المحرم إن شاء الله. ارفع ايدك فدوا اروح لك هلا.

تصرخ بنحيب يا ظل علتها الشب.

فازوا نهبوا وحرقوا واعتدوا وضربوا ورقيا.

سمكاني تقول الشمس بعد تقول الشمس سمكاني غريب في خراساني غريب في قضى بالسم والغدر قضى بالسم عجيب هاشم تدري عجيب ها اي والله عجيب.

0: تقول الشمس أبكاني عمي تقول الشمس
1: أبكاني تقول الشمس أبكاني
2: تقول الشمس أبكاني
0: غريب في خراساني غريب في خراساني

أنيس النفس يا هاشم بلا أهلي ولا داري

فجاعة الكاظم الصابر كذاك وجاع فر الصادق

خالق وصدرك فيه أسرارا عجابا أودع الخالق فيا دستوره الأعلى.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM. وأنا
1: كلك أسأل عليك.

لخادم الحسين ميرزا عادل الأشكناني عمري شمعة وذابت بنار انتظارك عمري شمعة وذابت بنار انتظارك ليل صبري يرتقب طلعت نهارك يا حبيبي الروح دلني على دار صيح يا حبيبي

عشر دعتني و اي شوقي يتخطى قانون الزمن شوقي منذور لك يا ابن الحسن شوقي يستني كل لحظة تمر وينك وينك

كل عمري عايش ما ظل على فراقك صبرك عايش بسحرك انا وصاير رهينك عيني ظلت شابحة غرة جبينك صيح عيني ظلت شابحة

وانا اكسح وانا اسال عليك في العمر عايش اضل على فراقك تعيش وحدك وبغيابك وحدك تسير تعيش وحدك

سالف همومك مثل حيدر اعتقد يا سيد تصير يا علي.

بكرمله سيدي وعليك مشي نحر الحسين سيدي وعليك شوفتك يا ابني.

0: حسيني
1: أسأل عليك
0: كل عمري عايش ما ظل على فراقك ما ظل على فراقك قالوا اللي يريد يتشرف بملقاك.
1: بارك الله فيك، مأجور إن شاء الله للشاعر ميرزا عادل أشكناني.
0: قالوا اللي يريد يتشرف بملقاك بموسم الحج أنت تحضر كل سنة هناك، بموسم الحج أنت تحضر كل سنة. رحت مكة وقلت يمكن ألتقي وياك، رحت مكة وقلت يمكن لكن ظلت بالقلب حسرة على فرقاك، لكن ظلت بالقلب

حسيني أسأل عليك كل عمري ما ظل على فراقك مسجدي السهلة انشفى عن بكائي عن بكائي هلا

من دبلتك يا ابن بسمك تدري ايش كثر صاح القلب كم وردة زارع بالدرب بسمك يا المهدي خلصت العمر وينك صيح وينك أسأل عليك كل عمري عايش كل عمري عايش على فراقك ما شاء الله يلي متفضل علي أنا في أضعطفك

اسفك يا وقت يا سيدي تحبنا يمت قدام الملل صافح جفك يا الله يمت قدام الملل توقف وتصلي جماعة احنا خلفك يا الله توقف وتصلي جماعة احكي يا سيدك.

0: تحيي المهج يمتى يا سيدي يوم الفرج يمتى نتهنى ونشوف النصر وينك سمعني واسال عليك ما ظل على فراقك ما ظل على فراقك انت عد نشمي حسيني وانا اسال اسال عليك احكي كل عمري عايش كل عمري عايش
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM

مستحي روحي بلحظة الموت. ليش بالله اتكفني وغطاني تابوت؟ مستحي روحي اتكفني وغطاني تابوت والاجفان كثبان قلب الكفاعة شاك ولا اجفع

0: يا نفس من بعد الحسين ودي
1: الماي الماي والهان قلبي الجفاف شان الماي الماي والهان.

0: يلا يا ريت ابو فاضل
1: هاي ونسف لمجالس الحسين
0: الله يهتم اشتاق عندي اتعلم الخراسان
1: خادم جمهوري
0: اتعلم الخراسان
1: شنو هاي؟

العباس يحضر عندي غاية يجيب لا شفيا بس شايل لراية يجيب لا شفيا بس الرواية تقول حضن الجربة والراية بسنودة ما خلاه أن يوقع بلاش فوفو شال رايته وجربته يجي بلا شفيا بس شايل لراية والصدر حافر ظل يدوسه

0: والنعيب دموع ونحي يقرأ لي زين.
1: خلينا نقرأ لي زين.

الدولة على حالي العسرة يتألم. هذا النص هاتي

بين اثنين قبر الرضا ما تدري لا وينك. ايه الى الشاعر الاديب الاستاذ جابر الكاظمي الحديث يقول من تزور احسيني وتقصدي القبر.

مهمومة الليلة مهمومة هل نيالك يلتخدم ما تدري لا اي مهمومة هل محتارة ما بين محتارة

اشهد ازوري المرقد يطاهر اطوف بقلب ابو محمد اطوف بقلب ابو محمد واواسي قلوب شاجر وأواسي قلوب شاجر إلى الوحي

لا مهمومة هالليل الروح مهمومة هالليل وانتك وانتك ما تدري لا وينك مأجور.

0: فاطمة البضعة.
1: صيح
0: هلا أم فاطمة يا زهرة تنوحي على اللي واساها بذبيح طفله وكسير ضلع بذبيح طفله وكسير ضلع

أواشي الزهرة ويتحسر دمعي اعتي دموم أجريها أنا دمعي اعتي دموم أجريها أواشي دم أبو الأكبر أواشي دم أبو الأكبر وروحي المشهد اتعنى وروحي

فطر عجب الإيمان للسلطان يصبح غيري بالأوطان. والله عجب الإيمان للسلطان يصبح غريب يصبح غيري بالأوطان. والشيعة بيني مصاب وين قبر الرضا ما تدري لا وين ما تدري لا وين مهموم هالليل الروح مهموم هال ما شاء الله مهموم مهموم هال فدوة فدوة فدوة نشمي محتار ما بين اثنين قبر الرضا اي عمي محتار.

انت صاعدي فارض بعيني حسين، انت صاعدي فارض بعيني.

هلا وبروحي حافير لحدين من هم قبر الرضا ما تدري ما تدري لا مهمومة هالليلة.

مهمومي مهمومي هل محتارة محتارة ما حسيني حسيني.

صلاح وطن علي أول غريب أصبح، قول أنت أول غريب أصبح وطن، أول غريب أعد أعد علي أول غريب أصبح علي ممتد على طول الزمن علي بيتنظم جنة عدن علي.

الخالفه شرط العلم والمعرفه ما وحد الله الخالفه

0: على الجرح من نسائله علي شبي بعيون الشايل.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

كان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها.

سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض

0: القائلين بولد لله عز وجل ثلاثة. أولا اليهود قالوا عزير ابن الله، ثم المسيحيين قالوا المسيح ابن الله، ثم مشركوا العرب قالوا إن الملائكة بنات الله، وفي تصوري أن المشركين يعني مشرك العرب عندما نسبوا لله عز وجل ولدا وجعلوه أنثى ولم يجعلوه ذكرا، مع العلم هذا شباحة بعكس التيار مثل ما يقولون، لأن احنا نعرف التيار السائد أن العرب كانوا يحترمون الذكر ما يحترمون الأنثى، وكانوا بنفس الوقت المرأة إذا ولدت أنثى يعني بعضهم يعتزل خباءها نهائيا، يعني لا يدنو إليها ويرى أنه حلت بالبيت مصيبة. وما أتصور أنا أكو يعني صورة رائعة يمكن أن ترسم لنا الوضع الاجتماعي اللي كانوا عليه العرب إذا إجتهم بنت شو يصير بهم، تصورها القرآن وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. والسر في ذلك شنو هو؟ يعني ليش مثلا هالنفرة؟ شنو سببها؟ الحقيقة أكو أسباب متعددة عندهم. قسم من الأسباب يعني قد تلقى لأنت شيء من التبرير، يعني مثل إيش؟ يعني مثلا واحد من الشعراء هذا يقول أنا أحب بنيتي ووددت أني دفنت بنيتي في قاع لحدي وما بي أن تهون علي، لكن أخاف بأن تلاقي الذل بعدي، فإن زوجتها رجلا غنيا سيلطم خدها ويسب جدي، وإن زوجتها رجلا فقيرا ستبقى عنده والهم عندي، سألت الله يأخذها قريبا وإن كانت أعز الناس بعدي. يعني تشعر هذا عند لون من الحسرة أو الألم أو التوقع للمكروه اللي يمكن أن يقع على ابنته من بعده، هذا قد تلتمس له وإن كان غلط. هذا هو غلط. ليش؟ لأن هاي أمور أولا بيد الله، ليس كل غني يسيء عشرة زوجته وليس كل فقير يحسن عشرة زوجته أي موجودة أو مثلا تضيع زوجته، لا، في تصورات قد تكون ما إلها أسس إلا أنها منبعثة عن عاطفة، عن شفقة على ابنته، أن هذه البنت راح تلاقي من مصير قد تلتمس لك نمط. هذا نمط من التفكير. أكو نمط آخر؟ لا والله مو يم هذا النمط الآخر. يقول لك أنا هذه البنت مصيرها شنو راح يكون؟ الزوج اللي يتزوجها شنو؟ هل هو كفؤ لو مو كفؤ؟ آدمي أو لا؟ يشترها أو لا؟ يعذبها أو ما يعذبها؟ عند نبل أو ما عند نبل بمعاملتها؟ وهي إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فهذا عندما يتزوج راح يؤدي هالواجبات الأخلاقية المترتبة عليه بالعلاقة بينه وبين زوجته، يولا ما راح يؤديها لهاي. هذا في واقع الأمر محتمل، يعني هالمعنى أيضا محتمل، ما نقدر نقول له أن تصورك خطأ، لا، فرد شيء إلى نسبة من التوقع أن ممكن أن تكون عند آدمي وممكن أن تكون لا والله هذا اللي يتزوجها أفرض مو آدمي. لذلك كانوا يدققون بالاختيار، يعني مو كل أحد يزوجوه. ولذلك إجا الشارع قال من زوج كريمته من فاسق فقد عقها، إذا زوجها من واحد ما ملتزم بالقيام راح يعقد. بس هو هل معنى هذا درس؟ شلون يعني درس؟ هذا يكون يحملنا على أن نعرف أن الأسس السليمة للسعادة أن يكون الزوج مستقيم، مو إلا أفرض عندك لوش ومخوش آدمي أو إلى مركز اجتماعي لكن هو مخوش آدمي، أنا شو استفيد بمركز الاجتماعي؟ أنا أريد من عنده أن يكون إنسان يرعى أهله وعياله، والله عنده مكانة اجتماعية أو عنده رصيد أو عنده أفرض وسائل تكامل أخرى، ما تعنيني هاي من قريب أو من بعيد، تعنيني سعادة الأسرة. الرجل يكون إنسان يعني مثل ما الزوج يخطب الزوجة اللي تجتمع بها صفات الكمال، كون احنا نبحث عن الرجل اللي يستر هذه المرأة ويكرمها لا يكون يضيعها. في هاللون من الخوف الى مبرراته، يعني ما اريد اقول ما الى مبرر، الى مبرراته. بس هم انا اريد اتساءل عن فيه، اقول ليش جعلوا لله عز وجل ولدا جعلوا له البنات ولهم ما يشتهون، هذا شيء يبغضوه، ليش ينسبوه الى الله؟ يعني بعض المفسرين يقول دولا هل هم اكملوا حالا من الله بحيث انه ينسبون الى الله ما يكرهونه وما يحبونه، ينسبونه لانفسهم؟ شنو السبب؟ الحقيقة مو هذا ولا ذاك، وانما دولا نظروا الى جانب. شنو هو جانب اللي نظروا الى؟ اولا ان الانثى عماد الاسرة بالداخل بالبيت، الأنثى عماد الأسرة بالداخل، وكأن معنى الربوبية مشتق من التربية، والتربية بحال الأم أليق. يعني أنت ملاحظ الآن الأبو يطلع من الصبح يطارد على شغله، شغل اللي تتحكم بتربية الولد بالدرجة الأولى ياهو الأم، الأم ما في شك، الأم هي المدرسة، الأم عنايتها بالطفل جسديا وعنايتها بالطفل نفسيا وأخلاقيا. يعني جسديا هي مؤهلة، يعني غصبا عليها خارج إرادتها قعدها نوع من الإفرازات، نوع من الهرمون، هذا هرمون الأمومة يعطيها نسبة من الحنان غير موجودة عند الرجل، فتتوفر على تربية الولد هي أكثر من ناحية. من ناحية ثانية بحكم كونها بالبيت تعرف حاجات الولد حاجات البنت، من ناحية ثالثة هي تكون أرق، ما عندها صلابة خشونة، خصوص الطفل في أول نشأته يحتاج إلى لون من الرقة والمعاملة الرقيقة. الأبو خشن شوي، ليش خشن؟ لأنه الأبو مؤهل مكيف للتعامل مع الخارج، واللي يكيف للتعامل مع الخارج لازم يكون صلب شوية، شايف؟ فأولا معنى التربية بالأم أليق، هاي ناحية. الناحية الثانية أن المرأة أو بالأحرى البنات اللي نشبوهن إلى الله عز وجل هم تصوروا أن إلهن درجة من السمو تلحقهن بمستوى الملائكة، وجعلوا الملائكة أن البنات، الملائكة قالوا بنات الله، فهي تمام بنت ولكنها ملك منزهة عن نقائص الإنسان، هذا في حدود تصورهم، فلذلك نشبولة البنت. هاي اثنين ثلاثة نشبوا شيء محبب للأب من ناحية أخرى، لأن هذول ما قعدهم سيمر علينا خلال البحث، ما عندهم مانع أن ينشبون لله الحاجة إلى الولد، وإذا يكون الإنسان بحاجة إلى الولد البنت تقوم بحاجة الأب أكثر مما يقوم به الولد. أنت ملاحظ؟ يعني الآن أنت لما ترجع شوف البنت عندها شفقة أكثر على الأبو، خلي شوي نبدل الحديث بشكل مبسط، تلقى شفقتها أكثر، أعطت وتلصق بالوالد أكثر. أنا سبق أن أشرت لك، قلت لك الظاهرة هذه اليهود حاولوا أن يمشخوها، يحولوها من عاطفة مقدسة إلى عاطفة جنسية.
1: نعم.
0: قالوا أن البنت تتوق إلى أبيها بدافع جنس، والولد يتوق إلى أمه بدافع جنس. فد نظرة داعرة فاسقة تلتقي مع الفكر اليهودي، بينما هي عاطفة من أقدس العواطف. البنت تكون شوية أراق وأكثر شفقة وحجب وخدمة للأب. وفد يوم عمرو بن العاص طبع على معاوية، لقى عنده واحدة من بناته قاعدة جاي يلاعبها، قال له ماذا تفعل؟ انبذها عنك، انهن يلدن الاعداء ويقربن البعداء. قال له هاي شنو وخير عنك، هاي باكر بتتزوج يجيب لك واحد بعيد تقربه الك، ومن ناحية اذن قد تلد لك واحد عدو الك، انبذها عنك. الكلام بلا طعمة، والولد هم الوالد هم يمكن يتزوج اجنبية، هم يمكن ان يلد العدو، هم يقرب البعيد عينان، افرض ابن ابنك، لكنه قوى الطرف الثاني امه. يعني مو وارد الكلام، مو وارد الاشكال، مو وارد مثل ما يقولون. فذول كانوا هالجانب ان البنت قد تلد العدو او البنت قد تقرب البعيد، فكانوا يكره يقول له انبذها عنك. ايش جاوبه هو؟ تنبه لي يعني يهمني الجواب. قال له والله ما مرض المرضى ولا احسن الى الاهل مثل البنات. قال له هاي انا اامل اذا كبرت ومرضت تمرضني، انا أأمل أنها تحجب علي تكون إلى جانب فراشي، ولا ندب الموتى أيضا. يقول له من أموت هاي ماك واحد يبكي علي، هاي تبكي علي، هاي تذكرني وتبكي علي، وأوفى أوفى من الولد بالجلوس على قدري بذكراي. حلون من الاعتبارات العاطفية. هذول كانوا يرون أن نسبة البنت إلى الله عز وجل، والله قد يحتاج إلى الولد في نظرهم، فهذه هي تلبي الحاجة أكثر مما يلبيها الولد. عندهم فرق اعتبارات ذهنية، يعني ما جاي من فراغ، هذا مو جاي من فراغ، جاي من هالتصور. من بعد هذا هالمقدمة خلي نرجع للآية. الآية في معرض الاستنكار تقول وقالوا اتخذ الله ولدا. زين سبحانه ليش نزهته؟ شنو السبب؟ التفت للأسباب الآتية. السبب الأول اللي تقولهم القرآن الكريم، أنتم لما تفرضون أن لله ولد لازم يكون عنده صاحبة، عنده زوجة. الولد منين يجى غير من الزوجة؟ الزوجة لازم تكون مجانسة للزوج، من جنسه، من الجنس اللي ينتمي إلى الزوج. إذا مو من جنسه ما يحصل الاستيلاد. الاستيلاد انما يأتي من الجنس، اذا كانت من جنس المرأة يمكن ان يستولدها، اذا مو من جنسه الله لا مثل له، ليس كمثله شيء، ما الى نظير. الله عز وجل واجب الوجود، كل الموجودات تنتهي له. هاي نقطة هنا اكو شوية مهمة، ان الزوجة لازم تكون من جنس الزوج حتى يصح الاستيلاد. هاي من جملة الأدلة على دحض النظرية اللي تقول أن الإنسان قد يتزوج له جنية مثلا. أكو بعض اللي يحملون ألقاب علمية طنانة يقول الإنسان يمكن أن يتزوج له جنية، وتلد من عندها الجنية، وتلد من عندها أولاد. فرد يعني لون أكو عندنا الواقع من الفكر يجب أن يطرد عن الساحة، لأنه لون من الفكر ما يقوم على أدلة ولا يقوم على استناد، والمصيبة أنه يصدر بشكل فتوى، واللي يكون في فتاوى أكو جماعة شريحة كبيرة من الناس تؤمن بهم أن هذا هذا بلاء، هذا بلاء، أن هذا راح طلع جاب له ولد ما أدري منين وقال والله أنا تزوجت جنية، وهذا ابنها. او بعدين انت شرحت تخلق لنا الف مشكله بين الناس. الان هذا التفاوت القائم، احنا عندنا بعض الناس بناء ان دم ازرق والناس دماها دماء حمراء عادية، إذا جيت هذا وطيته أن هذا من الجن، والجن فالجنس مميز، ها؟ خلقته من نار، هذا مخلوق من من دنيا الطاقة، وهذا مخلوق من دنيا التراب. احنا قليل المصايب عندنا حتى تجيب لنا تفاوت جديد بعد، ها؟ حتى تجيب لنا شيء من التفرقة. المهم أن المرأة لازم تكون من جنس زوجها حتى يصح الاستيلاج من عندها، ولذلك أنت تلقى فصيلة الحيوان الواحدة إلا أن تكون فصيلة موحدة يلا يتم الاستيلاج. أفرض الفصيلة تختلف أنواعها، لكن الفصيلة لا يكون موحدة، إذا مو موحدة ما يصير، يعني تعبير آخر لقاح ما يتم بين الحويمن والبويضة. جين فأولا لازم تكون المرأة من جنس الرجل، هذه واحدة. ثانيا أن الذي يكون والدا لازم يكون مولود، نبه لي، هو اللي يلد لازم يولد، لأن إذا قلنا هو قابل للتجزئة يطلع من عنده جزء نسميه الولد، هو أيضا قابل للتجزئة، هم لازم يكون مولود هو، مو الشكل. ولذلك القرآن الكريم يقول لم يلد ولم يولد، لا هو يلد ولا هو مولود لغيره، لأنه المتضايفين احنا ما نتعقل أحدهما إلا بوجود الآخر. يعني أنا لما أقول أن هذا والد، الوالد لازم عنده ولد، ولما أقول مولود، المولود لازم عنده والد. في الله تبارك وتعالى إذا كان يلد لازم إلى والد، لازم إلى والد، وهذا المعنى طبعا غير متصور، ما موجود. هاي اثنين. ثلاثة، ان احنا نعرف ان الولد انما يريده الانسان لحاجته للولد. التفت لي هالنقطة هاي. هو بالفعل الان امنية الاب لما تيجي الى واحد من الاباء تقول له شنو امنيتك؟ يقول والله الله يرزقني ولد احط ايدي على شفته اذا كبرت، يجديني دربي، موشي يدليني طريقي، يحسن الي، يقضي حاجتي، يسد حاجاتي. هذا الشيء اللي يريده الوالد، ان الله عز وجل رزق ولد يكون امتداد اليه، لا يكون نقول ان هذا انقطع نسله، لا يكون ان هذا نقول ما عنده شيء. ولذلك العرب وبالذات قريش كانوا يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم انك ابتر، يعني الله قطع عقبك ما عندك ولد، لان اولاد الذكور ماتوا في حياته وما يعتبرون البنت امتداد للوالد. البنت ما يعتبروها امتداد، يقول لك هذا ابن البنت ابن اهله، احنا شنو بيه، لكنه ابن الابن، لا ابننا، فتحدر دماء نبيه. فكانوا يعبرون عن النبي بأن أبتر، لأن الله عز وجل أخذ منه أولاده بالحياة، أولاده درجوا، الله عز وجل عوض بيش، عوض بالحسن والحسين، وأخرج منهما النسل الطاهر. ولذلك كان يصر النبي على تسميتهم بأنهم ولداي، ولداي هذان، ها؟ ولذلك جملة من المفسرين يفسرون قوله تبارك وتعالى إنا أعطيناك الكوثر، الكوثر يعني الخير الكثير، يفسروا بيش بالحسن والحسين، نبه، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأكثر. ومو بشترى النظرية عندنا، لا موجودة، لأن أنا شفتك وجماعة يحملون على النظرية، لا هو احتمال وارد، يعني العبارة لما هي مو نص تحتمل أكثر من معنى، ومعنى من المعاني المحتملة أن يكون الكوثر هما الحسن والحسين، لأن الله جعل نسل النبي منهما، وفعلا فعلا الآن أولاد النبي عن طريق أبناء فاطمة أولاده، والقرآن أيضا يعبر عنهم بأنهم ذرية وبأنهم أولاده. فالإنسان إنما يزوج علما يريد ولد، الولد شنو يريد من عنده؟ يريد من الولد أولا أن من يطلع من الدنيا هذا الإنسان من يطلع من الدنيا يشعر اني انا تعبي ما راح، اولادي راح ياخذوه. ها اكو ابني اتعابي المادية المعنوية، اسمي مكانتي، ها مش عندي اشياء، كل هالولد راح ياخذها راح يقوم بها. فمو ما انقطعت حياتي، حياتي ممتدة موجودة يرى امتداده. ولهذا ما تعتقد انت اشقد اكو عند الاب وعند الام من نزعة للامتداد لان يكون من بعدهم عندهم امتداد. هاي نقطة. النقطة الاخرى ان الولد هاي الدنيا كلها محن، يوم من الايام الابو يقدر يتحرك، مو الشكل يعني عنده قابلية على الحركة، الله مكفي. وانا اقول لك اذا الله عز وجل يرحم له واحد ما يخليه يحتاج الى غيره يمد ايده يقول له هات خذ ايدي وشيني، ها يبقي فد عمر معقول ما طول قابلية وياخذه من عنده، ما طول عنده قابلية مشي. والا اذا احتاج الى الغير مشكلة. مو شنو هذا واحد من شعرائنا العرب يقول كأني التفت والله للصورة يرسم صورة هواية متحركة لطيفة، ها كأني وقد جاورت 70 حجة، يقول أنا لما عبرت 70 سنة كأني وقد جاورت 70 حجة خلعت بها عني عذار لجامي. انت شايف هاي الفرس ما طول اكو بحلقها الجام تقدر تسيطر عليها تمشي عدل، اذا لا والله ما عندها لجام تروح يمنى ويسرى وتروج، ها مو مستقرة مو مستقيمة. يقول انا من اعبر 70 ما اقدر لا اسيطر على اعصابي ولا على اعضائي، ما حالتي حالة تصير متعبة. كأني وقد جاوزت او جاورت 70 حجة خلعت بها عني عذار لجامي، على الراحتين مرة وعلى العصا، فرق مرتين احط على ايدي اتعكز ثم الزم العصا، على الراحتين مرة وعلى العصا انوء ثلاثا بعدهن قيامي. ها رمتني بنات الدهر من حيث لا ارى، فكيف بمن يرمى وليس برامي. فهذا الانسان اذا وصل الى هالدرجة ايش يحتاج؟ ما اكو ايد ارأس بي واشفق عليه او كتف يرتاح الى مثل كتف ابنه يحط ايده على كتف ابنه. هذا اذا كان الله رزق للانسان ولد بار، اما اذا لا والله رزق ولد ها عار، هو صار الصبح وين يروح ما تدري، ها فطر راح. وغالبا هذا ترى قد يجي من تفريط الآباء من تفريط الأسرة، من الأول الأب والأم ما يرتبون شغلهم، تربية ماكو بس طلعوا للوجود وهدوا، ها وبطبيعة الحال هذا الولد يشوف أبوه قدوة، إذا شاف أبوه ملتزم ومنضبط يطلع الولد غالبا منضبط، خصوص إذا الأب بار لأبويه، لأنه إذا واحد بر أبوه الله يهيئ لمن يبره إلا في حالات معينة شاذة. ها مو الأصمعي، الأصمعي يقول رجعت من أهلي وصار في نفسي أنا أروح إلى الحج، يقول إجيت إلى مكة المكرمة شفت لي صبي يعني في حدود 20 أو 25 سنة شاب، ها شايل على ظهره رجل كبير شوية بدين ويطوف بي، يطوف بي بمكة المكرمة، يطوف بي هالأشواط بالدار مدائر الكعبة المشرفة. يقول إلى أن خلص إجيت لي شفته يتصبب عرق تعبان، قلت له من يكون منك هذا المحمول؟ قال لي هذا أبي. قلت له انت يعني ما كان بيوسعك تستأجر له من يطوف بي مثلا، من ياخذ يطوف يفطر بي بالمناشك يوم ما عندك اموال؟ قال لي لا والله عندي اموال كثيرة ورزقني الله من كل وعندي رواحل كثيرة وبوسعي انا استاجر له. قلت له اذا؟ قال لي انا اردت بذلك رضوان الله، هذا ابوي اريد اجره، اريد احط لي ذخيره عند الله ابر ابي. قلت له بارك الله فيك جزاك الله خير. قال لي انت شايف ما شايف شيء؟ قال لي هذا لو ترى بره بابيك عرفت انا مقصر ازاءه. يعني شنو؟ قال لي هذا كان بر بابي عجيب، يعني اللي لحقت عليه انا قال شفت قسم منه وقسم حدثتني به امي وحدثوني به اهله، كان بار بابويه. قلت له بارك الله بك. يقول رجعت يقول وصلنا الى مكان ديبه بستان رد نستظل، شفت لي فد واحد رجل كبير حاطيه بالكرب هذا اللي يطلع الماء من البئر شاديه بدل الحيوان، وهذا يطلع بالماء ها شاده بدل الحيوان يخرج الماء من البئر يسقي البستان، ومن وراء صبي يضربه بعصا. طب تعال شو هالوضع الا انساني، ليش انت هالشكل؟ هذا منو؟ قال لي ما عليك بهذا انه ابي، انت ليش؟ ها؟ قلت لا ادري. وكاي بعد العن اذا كان ابوك انت بهاللون وابوك سوي هالشكل. قال لي ويلاه عليك لو رايت فعله بابيه، لو تشوف هذا شو يسوي بابوه. ها؟ ايش كان يسوي بابوه هذا المعزي يعني. فيقول انا ادركت ان هالحادثه هاي بها رمز، لان الاصمعي معروف عنه انه ما يحكي صدق شوي، ها؟ حتى لو كان مو صدق بس بيها رمز، نبه بيها رمز، ما في شك ان الله عز وجل اذا واحد بار بابويه يهيئ لمن يتولى جره. يعني في الواقع العباره بيها رمز وبيها جانب رمزي، وحقيقه ان الله عز وجل يهيئ لمن يقوم بهذا العمل من يبره. فالإنسان إذا إنما يتزوج يريد، الإنسان إنما يتزوج يريد يشد حاجته بالولد، الولد يلبي حاجات أبيه، الأب محتاج للولد نفسيا محتاج له وحدة، اجتماعيا محتاج له، جسديا محتاج له، من كل الجوانب. فأكو عنده نقص، الله عز وجل ما يحتاج شيء من هذا ابدا، الله الغني. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. على العموم اكو جملة من الموانع تأبى نسبة الولد الى الله عز وجل. ثم رد قال انتم تتصورون ان الله يحتاج الولد؟ لا، بل له ما في السماوات وما في الارض. يعني هذا قد دليل إضافي، يقولهم المخلوق لله من قبل الله، هذا ما يعتبر ولد، ما يصير ولد، يصير مخلوق، لأنه إحنا الولد، تنبه لي هالنقطة، الولد مو إحنا نخلقه، حتى ما شايف بعض الآباء لما هذا الولد ينولد ويتعثر بمشيرته بالحياة، مشيرته بالحياة يتعثر بيها، اول ما يحمل على الابوين ايش جابني انا، ايش طلعني لهالمصيبة هاي لو ما الابوين، ايش جابني انا لو ما مخلوق محسن لي، شو من ضيم الضيم ومن مشكلة المشكلة ومن بلاء البلاء، ما تدري اليوم امنت معاشك، امنت وضعك، انت في وضع مستقر في وضع غير مستقر، شنو اللي طلعنا لهالدنيا ولهالبلاء غير الابوين؟ هذا يتصور ان الاب هو اللي تكونه او الى يد في تكوينه. جاءوا المسكين هذا الشيء لابوه، شنو علاقته بالموضوع الاب؟ والام شنو علاقتها؟ الخالق هو الله عز وجل، هذول مجرد وسط قناة تعبر وتمر منهما ارادة الله، واسطة في الفيض كما يعبرون الفلاسفة. الله عز وجل هو الخالق، والابوان ما لهم اي تأثير بالخلق بالمرة، فالمخلوق يجي من الانسان خارج ارادته غصبا عليه، لان انا لو بارادتي اقدر اطلع الولد، فاطلع للولد جميل الصورة طويل القامة طويل البنية، نعم، مستقيم يعني ابني بالشكل اللي اريده لو باختياري، ها مو باختياري انا، شي يطلع لي الله عز وجل، ها يطلع لي. ويقولون قد يوم هذا واحد من الاعراب اجى يركض يقول شفناه يركض قلنا له ما وراءك، قال ولد لي كانه دنينير. العرب تضرب المثل اذا رادوا يوصفون شيء جميل يقولون مثل الليره، ها دينار بل. ولد كانه دنينير. يقول قلنا له والله ما شفنا ما مر بينا. يقول راح بعد ساعه اجى يحمل على كتفه ولد كانه جعل اسود. قلنا تعال هذا اللي كنت تسالنا عنه. قال ايه تقول كانه دنينير، هذا كانه ابو جعل. يقول التفت الينا قال هو جعل في اعينكم وفي عيني كانه دنينير. في الواقع ان الولد في عين ابويه جميل، يعني مهما تتصور الاب يرى في ولده كل اسباب التكامل، اصلا ما يعترف بنقص بابنه، ها هاي تبع العاطفه والشفقه. في موضع الشاهد ان الانسان لو الى قدره على ان يتحكم بالخلق فيما يخلق كان خلق مثل ما يريد، وكان ما مات اصلا لو يقوى على الحياه كان ما مات، ما سمح للموت يدنو اليه. اذا المخلوق ما نقدر نعتبره ولد، يعني ما خلقه الله عز وجل ما نقدر نسميه ولد، نسميه مخلوق لله. بعدين ايضا هذا بيرد من جانب اخر، الرد من جانب اخر شنو؟ قالوا الانسان تفرضون ان الولد ابوه محتاج اليه، اذا الله عز وجل خالق كل شيء، اللي خالق كل شيء ما يحتاج شيء، هو غني عن الحاجه، كل شيء بالوجود ها هو له، هو له، شنو اذا اللي يعوز الباري عز وجل؟ ها؟ ما يعوز الباري شيء. الله تبارك وتعالى الغني الحميد في قبضته كل شيء، فما يحتاج الى ان ياخذ الولد، ها بل له ما في السماوات والارض. هنا اكو نقطه، ما هاي اداه يعبر بها عن غير العاقل، شو تنتبه لي، ومن بالعكس للعقلاء، ها يعني انت لما تقول من هؤلاء يعني عقلاء، لما تقول ما هذه الاشياء يعني الاشياء الجامده غير العاقله، فمن للعاقل وما لغير العاقل. معنى القران يقول بل له ما في السماوات والارض، والمفروض ان ما في السماوات والارض، وبايه اخرى وما بينهما، وهاي ما بينهما تشير الى وجود مخلوقات اخرى في الفضاء، ما ادري العلم يكشف لنا في المستقبل شنو المخلوقات الاخرى في الفضاء. في ما في السماوات والارض ليش عبر عنا بغير؟ لاغلبه، لان غير العاقل اكثر من العاقل، وين؟ بالارض، ها وبالسماء لا، السماء اللي موجود محض عقل، اللي موجود بها السماوات اذا قلنا المراد الملائكة، واذا قلنا لا والله مو بس الملائكة، يعني ما ندري احنا الكواكب الاخرى مشكونة فعلا لو مو مشكونة، يعني العلم الان بدأ يفتح لنا نوافذ، العلم بدأ يفتح لنا نوافذ على بعض الكواكب ان اكو بها مخلوقات حية، وهي المخلوقات بعضها متطورة وبعضها غير متطورة، وما ندري العلم ايش راح يفاجئنا، يعني جائز جايب نسمع بعد ايام عن مجتمع من المجتمعات على الكوكب الفلاني، وكله مو بعيد اللي يعيش يشوف مثل ما يقول، ها في لذلك غلب غير العاقل على العاقل، ان الكائنات غير العاقلة موجودة اكثر، ولذلك عبر عنها بما، بل له ما في السماوات والارض. ثم قال كل له قانتون. نبه لي شنو معنى قانتون؟ يعني منقاد، كل واحد كل المخلوقات منقادة الى الله، يعني احنا الان قد نعجز عن بعض المخلوقات، مو منقادة ان الانسان مع ما انه جبار وعنده عقل وجاي يسكر السماء ويسكر الارض وجاي يصعد للكواكب، لكن اكو اشياء قهرة مو منقادة إلى وشلون أشياء النمرود كل لعبة بيد وبابا لعبة بيد فكان صرع بقى صرع تثبت بالأرض نبه. يقول المنصور الدوانيقي للإمام الصادق سلام الله عليه يقول له هاي الدبانة ذبحتني تروح عنشها وترجع عنها لما خلق الله الذباب؟ قال له حتى يذل به الجبابرة أمثاله حتى يرويك أنك ذبابة ما تقدر عليها مو كل شيء تقدر عليها في الواقع هكذا. يعني تأمل هذا الإنسان على قوته تشوف قد تصرع خلية صغيرة من الخلايا التي لا ترى إلا بالمجهر حتى يبقى خاضع منقاد إلى الله يعرف أن الله عز وجل هو الذي بيده يحيي ويميت ويعطي ويمنع بيده كل شيء بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. القنوت يجي بمعنى الانقياد ويجي بمعنى الخضوع كل له قانتون بمعنى الخضوع الخشوع ومنه القنوت. الآن بالصلاة الإنسان يشيل إيديه يدعو الله عز وجل يقنط يعني يدعو يعلن انقياده إلى الله عز وجل وحاجته إلى الله ويخشع لله تبارك وتعالى. زين نرجع من بعد هذا المعنى نجي قلنا احنا في صدر الآية أن البنت يعني أن العرب عندما نسبوا لله عز وجل البنات شبحوا بعكس التيار لأن ذولا كانوا هو يضايقون من البنت الواحد اللي يكون عنده بنت مو هالشكل كان المحيط هذا كان هالشكل. لكن شفنا رسول الله صلى الله عليه وآله كان إلى تعامل مع ابنته فاطمة يختلف عن التيار الشائد. شنو كان المراد من هذا؟ هذا لأسباب إما أن النبي أراد أن يكسر هالعرف الجاهلي وهذا هدف من الأهداف المتصورة يريد يقولهم أن أنتم تفضيلكم للذكر على الأنثى بغير معنى أبدا. هذا أكو تفرض عندكم أشياء مو موضوعية وإنما أشياء طوارئ تفرض عندكم أن البنت مثلا ما تنزلوها للقتال أو مثلا ما تصارع أو ما تعمل هذا مو نقص في ذاتها محيطكم هذا الشكل أي وحدة. اثنين أن مو النبي راد يكسر العرف لا الزهراء لها ميزة خاصة تميزت بها أن الله عز وجل أعطاها ميزة على لسان أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله لأن معاملة النبي لفاطمة معاملة كانت تلفت النظر تماما معاملة تلفت النظر. رسول الله صلى الله عليه وآله يمر قبل ما يروح للمحراب يوقف بباب فاطمة يصيح إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أتأذنون لمحمد بالدخول؟ غريب تطلع له يقول له أبا البيت بيتك الحرة ابنتك يقولها هكذا أمرني ربي. نعم ويوقف يتأملها طويلة. الغريب أنا أشوف أغلب المؤرخين أو المحللين يقولون أن النبي عندما يقبلها كان يشم منها رائحة الجنة هذا المعنى محتمل قد يكون أنه أكل أفرض ليلة الإسراء شيء من طعام الجنة وصارت منه نطفة قاطعة ممكن مو بعيد لكن لا ما يحتاج هذا كله وحياتك. كان يرى في جبينها جبين خديجة وخديجة استأثرت برسول الله كله. نعم يعني تأمل خديجة وقفت تحمل عبء نصف الإسلام كان يشم بها رائحة الحب الذي خامر دمه ولحمه. خديجة ما تصور منزلتها شنو عند رسول الله صلى الله عليه وآله كان يهتز إذا ذكرت خديجة يهتز لها لأن وقفتها واشته بأموالها بمكانتها الاجتماعية بروحها بجسمها ما تركت طاقة من الطاقات ما سخرتها لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم. يرجع النبي من غار حراء يرتجف من ثقل الوحي، تقول له ان الله لا يريد بك الا خير، تهجئه تدثره، يهبط عليه جبرائيل: يا ايها المدثر قم فانذر، الى اخره. البيت اللي يلقى بيه الدفء العاطفي ويلقى بيه الرحمة ويلقى بيه التكريم، بيت خديجة وفاطمة.

إلى آثارها الأدبية والعلمية، يرجع إلى خطبتها، إلى خطبها، إلى أقوالها اللي رواها الخاص والعام. خلي يشوف أنها المعاني اللي طرحتها الزهراء في هالديباجة الرائعة، هذه ممكن أن يقوم بها صبي أبو 20 سنة، أبو 18 سنة، أبو 16 سنة يقوم بهذا المعنى؟ ممكن يا أخي. أدق المعاني أوردتها في خطبة، خصوص خطبتها الكبيرة، أدق المعاني. جن يدخل عليها النبي صلى الله عليه وآله في محرابها، يراها متبتلة غاية التبتل، الليل يمر عليها وهي آهة في أحشاء الشعر، مجسدة رسول الله بوقوفه بعبادته. بعد كان يعبر عنها أم وأبيها، شلون الإنسان يجد الحنان عند أمه، يجد الحنان عند فاطمة، يعتبرها أم أبيها التي تعوضه بالحنان وبالرحمة وبالعطف. غاية في الآداب والأخلاق العالية التي رباها عليها رسول الله صلى الله عليه وآله. تمر عليها أيام يقولها الإمام علي: أنت ليش ما تخبريني بأنه ما عندنا مثلا طعام أو حاجة؟ كرهت أن أكلفك شططا، هذا واجبك، أنا ما أكلفك، اللي يجيبه إلى البيت أنا أكل من عنده، ماكو شيء ما أكل. تلقى مثال هالنعومة، هالخلق المتين العالي، هالأجواء الكريمة، التربية، ومو صعمو، هاي كلها توحي بأنها كانت تفرض وجودها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحبها غاية الحب، ولهذا كان لا يبرحها. المؤرخين يقولون إذا طلع النبي إلى سفر آخر بيت يشوفه ياهو فاطمة، يوقف على الباب ما يبارح الباب حتى يملع عينيه من فاطمة، ويطبق أجفان عينيه على صورة لفاطمة، تبقى تعيش عنده طيلة سفره. وإذا رجع وين يجي؟ إلى بيت فاطمة أيضا، أي يفتح عينيه على أول وجه، على وجه فاطمة، ويوقف على هالباب يقول: باب فاطم بابي وحجابها حجابي. خلي نمر شوي على هالباب، نعكس لرسول الله ماذا جرى عليها وهو أدرى بما جرى عليها. نقول له: يا رسول الله، ما ندري ما نحمل إليك من أنباء هذا الباب، ما ندري ما نحمل إليك من الصورة اللي حدثت بهذا الباب، بين الحائط والباب ماذا جرى؟ رحم الله بعض دبان، قال سليم: قلت يا سلمان، هل دخلوا ولم يكن استئذانوا؟ فقال: إيه وعزة الجبار، ليس على الزهراء من خماري، لكنها لاذت وراء الباب صيانة للستر والحجاب، ومضراؤها عصروها عصرا، كادت بنفسي أن تموت حسرة. خلي نتوجه إليه: يا بابا فاطم لا طريقت بخيفة

ما رديت لحفظة وانت غوث كلمة لوب ردوا ليك حاطوا بيك قاعدك بحبل مجدوب خرجت تقوم ويقعد على الم تقوم

شاطئ بضلوح الشبني من سطرة للقياق زبني وشوط قنفذي الوافاق عاتقيا ضربا فتضجر. وانا خليني اتوجه شوية الى الله بالشفيعة في فاطمة صلوات الله عليها. يا ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات وبجاه محمد وأهل بيته الطاهرين وبجاه فاطمة الزهراء، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، ارحمنا واهلنا، من على مرضانا بالشفاء والعافيه، نسالك خير الدنيا والاخره ونعوذ بك من شر الدنيا والاخره. الاخوه المؤسسون اللهم تقبل عملهم.

لحظة عمرك عمرك بعين رحلة الأحزان يا الرضا صار سنين

رحلة الأحزان رحلتي عمرك بعنوان رحلة الأحزان يا الرضا صار سنين تمشي لجروح حسين.

من الرضا نريد بجيد ويزيد العشق.

0: نستقبل على باب
1: الأخير الأخير فدوى. أروح صوتك أريد أسمعك. إيه خلي سمعك رضا.

0: نستقبل على باب الرضا.
1: اسرح من الشفينه فوق
2: حتى خمينة الزهر.
0: نستقبل انيس انيس الشفوخ شمس الشفوخ انيس الشفوخ.

صوب قلبك وشمس الشموق قولها أنيس النفوس وشمس الشموق.

0: كربلاء.
1: الله يا مولاي يا علي يرزقكم الدموع والحرقة ويشد حزامكم المحرم إن شاء الله.
2: ارفع ايدك فدوا اروح لك هلأ.

0: الحيل على حسيني وهلا من يذكر الخيل ينحل على حسيني وهلا بيت الروضة.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأحبة متابعي ومستمعي إذاعة جامعة المستقبل، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من راديو تشات. هذه الحلقة حلقة إعلامية بامتياز يعني ضيف اليوم صحفي مهم من صحفي بابل واسم من أسماء الإعلام اللي يعني الكل يحبها والكل يتابعها وأغلب يعني المهتمين بهذا يعني موضوع متابعة الإعلاميين ومتابعة الأخبار أكيد متابعة، الزميل والحبيب والصديق عيسى العطواني. مساء الخير.
1: مساء الخير أستاذ علي، شكرا على المقدمة.
0: الله يحفظك. لا حقيقة هي أنت واحد من اللي الأسماء اللي يعني حتى أنا هسه كصحفي مرات من أردباوع مثلا مطفي الإنترنت رأسا أروح أباوع فلان وفلان وفلان، أسماء يعني معدودة حتى أشوف شنو الجديد، فأنت واحد من هاي الأسماء المهمة في بابل.
1: أتشرف والله، هاي شهادة أعتز بها. وهي المتابعة بشكل عام مو بس للصحفي مريودة بهذه الأيام، يعني نعم. الكل لازم يتابع يعرف أخبار شكو ماكو، نعم. عكس ما كنا أطفال كنا ما نحب الأخبار. يعني
0: يمكن أنا أروح للصحفي لأن أعرف الناس المهنية اللي مستحيل ينشر فتشي خطأ أو مستحيل يغلط غلطة الاي اي هسه الموجود مشكلة. اللي شفنا يعني الناس تطيح بها هواي، حتى بعضهم صحفيين قاموا يطيحون بهذا الخطأ.
1: مشكلة كبيرة. يعني أنا لو بيدي أخلي الناس يلغون متابعة كل الصفحات اللي ما تحمل اسم حقيقي، تحمل اسم صحفي أو مؤسسة حقيقية مجازة من قبل الدولة، لأن الأخبار وتشويه السمعة والأخبار الكاذبة والتضليل الرأي العام صار فلس. وللأسف أكو بعض الأمور يعني مثل ما يعبر عليها بالدارج أنه قامت تعبر على الناس، خصوصا هذا الاي اي قام تعبر على الناس. فاني أشوف أنه لو الجهات المسؤولة أو الجهات المعنية تبدي تشتغل على هذا الموضوع وتكون الرقابة أقوى، لأن هذا تضليل للرأي العام يصير.
0: شلون ممكن السيطرة على هذا الشيء؟ أنا أعتقد صعب، لأن جاي نشوف حتى يعني بأغلب دول العالم صعب السيطرة على يعني أحكي عن البلاد اللي عندها تقنيات متقدمة، مو علينا، عندهم تقنيات متقدمة بهذا الموضوع وبعدهم ما يقدرون يسيطرون على الصفحات وهاي الأشياء.
1: لا أنا أعتقد أنه هم يقدرون. شلون؟ بس هي كل دولة بدولتها. يعني أنا عندي صديقي دا يدرس دكتوراه بالمملكة المتحدة بريطانيا، بغض النظر عن سيطرتهم على التلفزيون وشراء القنوات الفضائية. تعرف حضرتك أنه أنت ببريطانيا تشتري 10 أو 15 قناة، وإذا تريد أكثر لازم تدفع أكثر كل شهر الهيئة الإذاعة البريطانية. يعني مو مثلنا ساتلايت مفتوح، مجموعة قنوات وكل تسديد اشتراك شهري تدفع لهيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي. مو بس سيطرتهم على القنوات الفضائية والفضاء الرقمي، وإنما أي شخص عنده بيج بالفيسبوك أو صفحة انستغرام أو أي صفحة كانت، سواء كانت باسمه أو وهمية، سواء كان عالن عن هويته أو ما عالن، إذا نشر خبر غير دقيق تدري ورا يومين ثلاثة الشرطة ببيته يشيلوا ويتحاكم.
0: هاي بريطاني.
1: بريطاني. هسا احنا مو جاي نعيش مقارنة، انا اعرف انه صعب علينا، ولكن احنا حتى نكون صريحين وما مجاملين انه مدى نشوف اجراء للسيطرة على الصفحات الوهمية، وعلى الصفحات اللي تبث الارهاب، وعلى الصفحات اللي تهاجم الشعب العراقي، وعلى الصفحات اللي تبث الاخبار. نعم احنا يعني انا بالنسبة لي اشوف جزء من حملة المحتوى، مكافحة المحتوى الهابط كانت جيدة، وقدروا يأدبون البعض ويحاكمون البعض، ولكن ما كانت كافية. يعني
0: نحتاج بعد أكثر.
1: نعم أنا أحتاج، يعني أعتقد أنه العراق لازم وزارة الثقافة بالتعاون مع هيئة الإعلام والاتصالات، بالتعاون مع نقابة الصحفيين العراقيين وكل الجهات المعنية، أنه تقعد تتناقش تسولف بالتعاون مع وزارة الداخلية طبعا، انه شلون يحدون من الصفحات الوهمية، الصفحات الكاذبة، الصفحات اللي بدأت تبتز، صفحات اكو ما تحمل اسم شخص معين بس جاي تبتز الناس وجاي تلعب حتى ببنات العالم. المفروض يكون اكو سيطرة على الفضاء الرقمي بالعراق، لانه الوضعية شبه تايهة.
0: طيب احنا هسه اذا احنا بالكيبل الضوئي اللي هو عليه اكثر من فلتر وعليه اكثر من سيطرة، اجاك ستارلينك شلون؟
1: هذا استانك بعد اكثر، هذا شلون راح توصل؟
0: يعني حسب ما شرح احد الفنيين التقنيين اللي مشتغل يعني اشتغل بهذا المجال، يقول ما علي اي فلتر
1: بس بامتدادات. يعني انا صديقي البارحه نصب، ابو ادم اوجه له تحيه من خلال اذاعتكم، يعني لما مقدم معامله كامله، يعني نسخه من جواز السفر
0: هم ياخذون، بس هذا يقول لك هو صح، يقول لك ذني يتم مشاركتهم مع الدوله، بس مع ذلك ماكو فلتر،
1: ماكو فلتر
0: بالمناسبه، ماكو حجب على اي موقع بالعالم،
1: ماكو حجب مواقع
0: نهائيا
1: يعني، والفارق كبير بالسرعه.
0: شوف زين، هاي شلون
1: ماكو موقع
0: احنا
1: محجوب.
0: اذا هيك شو عندنا يعني اكو سيطره نوعا ما على الكابل الضوئي، والدوله داخله بالموضوع. زين هذا ستارلينك شلون؟
1: اي هاي
0: هاي هم مشكله، راح يمكن تزيد، يمكن تزيد هذا الموضوع، يعني تاخذ الغير اتجاه. اليوم شلون تشوف انت كعيسى العطواني وتجربه يعني كذا سنه بالاعلام والصحافه، شلون تشوف هسه التجربه الصحفيه؟ خلينا نقول نبدي بالحليه ونروح للعراقيه، شلون تشوف التجربه الصحفيه الحليه؟
1: والله حلوه. يعني اني شو اقول لك، يعني لو عاد بي الزمن يمكن راح اعيش نفس حياتي.
0: نعم.
1: وراضي عن نفسي تماما.
0: نعم.
1: هي ما بيها مردود مالي. احنا كان ممكن اكو الف شغله بالعراق،
0: نعم،
1: لو مشتغليها هي اسهل من شغلتنا ومردودها المالي اكبر.
0: نعم.
1: يعني اكو هواي شغلات واكو هواي فرص كانت متاحه امامنا، هي اقل صعوبه من الصحافه واقل خطوره من الصحافه.
0: نعم.
1: واقل جهدا من جهد الصحافه، ومردودها المالي أكبر من المردود المالي اللي يجيك بالصحافة.
0: لا.
1: ولكن متعة العمل اللي تحبه هي اللي تبقى، أنك رسول من رسول الحقيقة، أنك شخص تعمل تحكم ضميرك، أنك شخص تنذر حياتك لتوعية الناس، كل هاي الأمور ما حد يقدر ينكرها، لأن الحياة مثل ما تعرفه أبو حسين مو بس فلوس.
0: لا.
1: أنا عندي صديقي مرة للأمانة، ولو أنت يعني أنا اعذرني إذا شوية أطلع من
0: كلش براحتك، كلش براحتك.
1: صديقي عنده مو محل، تشمبر مال عطور بالسوق.
0: نعم.
1: تشمبر مال عطور، يروح يوميا يفتح، ويا فتحة من الصبح بالوحدة الظهر، بالثنتين الظهر هو راجع البيت. فديوم جايين قاعدين بالقهوة نمزح، فسن قال عيسى أنا استحي أسألك، أنت ايش قد راتبك بالصحافة؟
0: نعم.
1: إيه. فقال ايش قد راتبك؟ ايش قد تحصل كل شهر؟ قلت له أنا يدخل لي كل شهر هذا المبلغ. حلف. قال والله العظيم أنا هذا المبلغ اللي أنت تحصله بالشهر أنا أطلعه بست أيام بالسوق. وأنت
0: صحيح
1: معرض نفسك للخطر، ومعرض نفسك للمسؤولية، وتنقلون أخبار ممكن تأذي جهات خطيرة،
0: ومعادي فلان مسؤول،
1: ومعادي فلان
0: زعلان عليك، وهذا عنده ملاحظة، وهذا متهمك، وهذا مدري شنو.
1: وصديق آخر أيضا يعمل مصلح سيارات، فيتر ماهر، فيتر جيد يعني في حي صناعي، ايضا قال لي كلام مقارب لهذا الكلام، قال هذا راتبه كان طالع باسبوع بحي صناعي. فاحنا كان ممكن نشتغل غير شغله ونطلع مردود مالي اكبر، لكن احنا استمتعنا بعشرين سنه من الصحافه والاعلام، اللي يخليك يعني اني يعني حقيقه راضي عن نفسي تماما، يعني انه ساعدنا خلالها هواي ناس، كشفنا هواي.
0: شلون جت الصحافه؟
1: أنا بدايتي كانت مصور، مو بالإذاعة والتلفزيون، مصور مناسبات.
0: نعم.
1: وقبل تصوير المناسبات كنا مصورين مال الوفود مال زائرين. وكنت أنا أصغر واحد بيهم.
0: وفود زائرين شنو؟ زائرين
1: أنا أقول لك
0: إيه. نعم.
1: في فترة من الفترات نظام الطاغية صدام حسين سمح للزائرين الإيرانيين أن،
0: نعم صحيح،
1: أن يجون
0: إيرانيين وباكستانيين، هاي الدول شرق آسيا،
1: ويمكن
0: كانت تجي.
1: يمكن تتذكر حضرتك يعني في فترة من الفترات رجعت العلاقة الإيرانية العراقية جيدة كانت.
0: نعم.
1: يعني ما كان من بعد الحرب، خصوصا تصريحات الطاغية صدام اللي بدت هسه تعود، انه احنا كنا مخدوعين واحنا كنا نخوض حرب بالنيابة، يعني اذا شايفها.
0: صحيح.
1: ما طول عليك السالفة وما ندخل بالسياسة.
0: نعم.
1: بس بدينا نصور الوفود اللي يجون يزورون.
0: نعم.
1: ابرز المصورين اللي تعرفت عليهم بذيك الحقبة هم الشهيد البطل، المصور الشهيد البطل فاضل قرعاوي.
0: نعم.
1: والمصور اللي موجود قرعاوي، ولكن ترك الصحافة هسه، حيدر عبد الرضا والناس.
0: نعم. حيدر
1: أستاذنا.
0: نعم.
1: وكان أكو مصور من بيت اللوزة،
0: أعتقد اسمه علي لوزة،
1: علي اللوزة. إيه. هم من الحلة، هم حلاوي.
0: نعم.
1: وسجاد البياتي وأستاذ عماد مصطفى.
0: تحياتنا لكل الأسماء اللي ذكرتها.
1: إيه. فأني بس أنا كنت أصغر منهم بواية، فكان يجي الوفد الإيراني نتفق ويا مقطوع.
0: نعم.
1: يعني إحنا المصور يبقى ويا الوفد للعتبة العسكرية سامراء، سيد محمد، العتبة الكاظمية، بغداد، كربلاء، نجف، كل المراقد تبقى وياهم لحد ما تخلص الحملة يومين ثلاثة.
0: شان كاسيتات
1: الكاسيتات كاميراتنا الناشنال القديمة والأم 5 والأم 7.
0: هسه انت اللي سمعت من ذاك الزمن يقول عيسى مش قد مواليد 74.
1: اي اي مو انا كنت صغير. اي يعني هم كانوا كلهم
0: يعني سبعينات. من وقت كلش إيه. بهذا
1: هم كانوا الوسط. سبعينات واكبر.
0: نعم.
1: واني مواليد 87 فانا كنت
0: طفل. انت الوحيد صغير.
1: اي طفل. وكنا من نكمل نعطيهم الصور والفيديو وناخذ العشرين تومان 22 تومان.
0: نعم.
1: كان مبلغ جيد. بس بعد 2003 بدت الفضائيات تنفتح. قبل 2003 صعب تحصل بالإذاعة والتلفزيون عمل. نعم. تدري منهم من الحلة كان يشتغل بالإذاعة والتلفزيون قبل 2003؟
0: نعم.
1: أمير علي الحسون.
0: أمير علي الحسون. نعم.
1: اللي هسه أعتقد مدير عام بوزارة البيئة.
0: نعم.
1: أمير علي حسون كان يعمل بالإذاعة والتلفزيون، وفرزدق صبري.
0: نعم.
1: اللي هو مخرج بث بشبكة الإعلام العراقي حاليا المكتب العراقي.
0: نعم نعم.
1: بذول الاثنين كانوا يشتغلون بالإذاعة والتلفزيون، ما كانت أكو فرص.
0: أي.
1: وراء 2003 انفتحت الفضائيات.
0: أي.
1: أنا مصور قديم.
0: نعم.
1: وكان مطلوب مصورين، فاشتغلت في قناة الفيحاء الفضائية مع مراسلة حلية هم قديرة ومحترمة اسمها نبأ القاضي.
0: نعم. اللي اعتقد يعني انتقلت لبغداد يمكن او
1: لا شيء. اعتقد سافرت للولايات المتحده.
0: ها سافرت.
1: إيه. هس حاليا عايشه بامريكا.
0: نعم.
1: فكانت نبأ القاضي مراسله قناه الفيحاء واني مصور قناه الفيحاء.
0: من بدت الرحله
1: من الصحافه. بدت بعد بقيت اني مصور اخبار.
0: شلون انتقلت من المصور؟ انا قبل ما يعني
1: نعم.
0: راح اسالك وناخذ جوابك بعد الفاصل.
1: اوكي.
0: شلون انتقلت من مصور الى مراسل؟ هاي مرحله تصير مهمه بحياتك.
1: مهمه.
0: انه انت يعني خلف الكاميرا تجي تصير قدام الكاميرا.
1: ايه.
0: فهاي كانت مرحله انتقال. راح اخذ جوابك بعد ما فاصل قصير ونرجع لكم.

0: رجعنا وياكم محبتنا متابعي ومستمعي إذاعة جامعة المستقبل وبرنامج راديو تشات والضيف العزيز الصحفي والإعلامي عيسى العطوان.
1: الله يعزك حبيبي.
0: آخذ جوابك، هاي مرحلة التحول من مصور إلى مراسل،
1: يعني هو أنه أنا أحب الإنسان يكون طموح،
0: نعم،
1: سواء كان بالدراسة يكون طموح ما يكتفي بالبكالوريوس، بالعمل، بأي مكان. يعني أنا عندي صديقي أيضا طموح، فتح محل مال غسل سيارات، بعدين لا قام يجيب ويا دهن تبديل دهن، بعدين لا سوى قسم صيانة السيارات وقسم دوشم يعني هذا الطموح أنه تطور شغلك.
0: أنت خلي أقول لك شيء، أمثالك كلها على السيارات، عندك علاقة غريبة بالسيارات.
1: أحب السيارات، أحب السيارات.
0: شلعت قلبك المالي.
1: لا زين والله، حلوة ماشية وياي.
0: نعم.
1: فأني يعني بالتصوير كان شغلي الحمد لله، حضرتك يعني أنت من المعاصرين، يعني تعرف من زملائنا اللي من زمان ويانا.
0: نعم.
1: بس أنا ما اكتفيت أن أكون مصور، يعني هو أنا ليش باقي ورا الكاميرا؟ خب أتعلم، وأغلب المراسلين اللي اشتغلت وياهم هم جيدين، أنا تعلمت منهم جيد.
0: أنت يعني شفت نفسك تقدر تسوي اللي جاي يسووه،
1: وأنا كنت أشوفهم شلون يشتغلون. في فترة من الفترات بدأ الإعلام الغربي والإعلام المتطور يشتغل على الفيديو جورناليزم.
0: نعم.
1: يعني أنت هو صحفي هو صانع فيديو في نفس الوقت،
0: صحافة مرئية.
1: يعني قام شنو يعني كادر حتى يصورون تقرير، يجي مصور ومساعد مصور وسايق ومراسل ومدري شنو ومصمم ضاء وأبو صوت.
0: كادر كام؟
1: يعني أنت مطلع لك 6 أشخاص حتى تصنع تقرير، واحد أبو صوت وواحد أبو إضاءة ومصور ومساعد مصور ومراسل. قاموا يختصروها.
0: نعم.
1: الغرب قام يختصرها، قام هو يجي شايل كاميرته، هو نفسه مونتير، هو نفسه مصور، هو نفسه أبو صوت.
0: نعم.
1: فأنا اتخذت هاي خطوة، أنا ما أعرف إذا أكو قبلي يعني بالحلة مسويها، ما أدري يعني للأمانة.
0: نعم.
1: بس أنا أتذكر الشباب اللي وياي في وقتها كلهم يعتمدون على المصور واحد والمساعد واحد والمراسل واحد، أنا كنت أجي وحدي.
0: نعم.
1: أصور أكمل انسيرتاتي أسوي لقاءاتي أرجع أكتب تقريري بيدي، وتحولت إلى مراسل. بس انتظرت الفرصة لحد ما في يوم السومرية قلصوا الكوادر قناة السومرية العراقية.
0: نعم.
1: وللأسف يعني أنهوا عقد الزميل اللي كانوا وياي.
0: نعم.
1: من أنهوا
0: كم سنة بالسومرية؟
1: 9 سنوات تقريبا.
0: 9 سنوات.
1: 8 سنوات. نعم. 9. نعم.
0: فأنهوا مراسل كنت؟
1: أنا كنت بالبداية مصور. نعم. وياي زملاء تعاقبوا.
0: نعم.
1: الزميل ستار السراي، الزميلة ذكرى، الزميل هاشم الملاح، زميل سرمد بليبيل، تحياتي لهم جميعا،
0: تحياتنا لكل الأسماء.
1: زميل نمير علي حسون.
0: نعم.
1: يعني هواي مراسلين يشتغلوا وياي بالسومرية.
0: نعم.
1: بس أنا باقي يعني.
0: أنت مصور؟
1: مصور.
0: ايه.
1: بعدين السومرية قلصت الكوادر فبطلوا مراسلي المحافظات.
0: نعم.
1: فأنا قمت أصور ودز الرشز وحدي، بعدين قلت لهم أنا أريد أطلع مراسل. كان يقول لي مدير أخبار، قال لي عيسى أنت تعرف تكتب التقرير؟ قلت له جربني وشوف. اشتغل التقرير، التقرير الأول اللي اشتغلته انبث بدون تعديل.
0: حلو.
1: بدون تعديل.
0: حلو.
1: الحمد لله.
0: بدون على السكريبت.
1: يعني أنا دزيت السكريبت قال سجل توكلت حتى.
0: حلو.
1: تفاجأ هو.
0: حلو.
1: فمشيت مراسل بالسومرية لحد ما تأسست قناة اسمها NRT عربية.
0: NRT.
1: سنة 2015.
0: البارحة شفت واحد من تقاريرك القديمة اللي يتعلق بقضية جرف الصخر.
1: هسه إيه؟
0: هي يعني حاليا موجودة.
1: هذا التقرير عاد للواجهة.
0: نعم. هي هي حتى تقول جرف الصخر كانت بعدها ما متحول،
1: كانت ما مسمى
0: مصوتين عليها حتى تصير جرف النصر.
1: نعم.
0: فأثارني من شفت التقرير بصراحة، حلو قديم
1: يوقف.
0: وتم طارح في قضية مهمة ورايح طاب لهناك و... فحسيت انه هذا التقرير مهم، لازم هسه وقته لازم ينزل.
1: شهادة سر علي اعتزبيها.
0: الله يحفظك. فأخذت التقرير مباشرة، طبعا استأذنت منك
1: قبل. اي اي صحيح.
0: ونشرته، يعني شفت احنا بحاجة هسه بهذا الوقت بحاجة انه نرجع ذاك الزمن، نباوع شوية
1: الحمد لله
0: التاريخ الموجود.
1: الحمد لله. أيه. طبعا شهادة اعتزبيها سر علي.
0: الله يحفظك.
1: بس بعض التوفيقات من الله، انه الله انطانا هيك مساحة نعمل بها ونوثق لمرحلة مهمة يعني تاريخ.
0: نعم.
1: انا متأكد انه هذا التقرير او غيره باقي التقارير في سنة من السنوات راح تكون شاهد تاريخي لبعض الأجيال، وهذا توفيق من رب العالمين.
0: هو من الأشياء المهمة جدا، اللي هو واحد من أهم طرق وأساليب وأدوات كتابة التاريخ، هو الإعلام.
1: نعم،
0: والشعر كذلك،
1: نعم،
0: وكل هاي الأدوات الأدبية هي هاي يعني
1: أكيد
0: أدوات
1: أكيد
0: كتابة التاريخ.
1: أكيد أكيد
0: فهو 100% يعتبر وثيقة تاريخية.
1: طبعا هسه
0: وأنا طبعا
1: قصائد،
0: نشرتها من هذا الباب،
1: الله يخليك،
0: إنه هاي وثيقة تاريخية،
1: قصائد الشعراء السابقين ده تشوف شلون يستخدموها
0: لغاية
1: المحققين.
0: من الجاهلية،
1: نعم،
0: ولحد هسه هي تنوخذ ك يعني وثائق تاريخية. نجي هنا أول تقرير انبث بدون تعديل.
1: نعم،
0: مش الوضع وين
1: كان على التظاهرات.
0: نعم،
1: أعتقد تظاهرات للنسيج،
0: تظاهرات للنسيج،
1: لعمال
0: نعم
1: النسيج.
0: نعم،
1: وأعتقد هو لو 2014 2015
0: حلو،
1: بداية 2015.
0: نعم،
1: لأنه بنهاية 2015 تأسست فضائية NRT عربية، أسسها
0: نعم
1: شاسوار عبد الواحد،
0: نعم،
1: أخو سروة عبد الواحد.
0: انطلقت هسه؟
1: نعم، أغلقت النسخة العربية،
0: نعم،
1: بس
0: نعم
1: بقت الكردية.
0: الكردية بقت.
1: فرحنا أنا والزميلة أزهار السلطاني.
0: نعم، تحياتنا لي،
1: تحياتنا للزميلة
0: ست
1: أزهار
0: الأزهار.
1: رحنا سنة 2015 السليمانية، اجتمعنا بيهم.
0: نعم،
1: وأسسنا، كنا من ضمن المؤسسين للفضائية الجديدة.
0: نعم،
1: هم كانت دورة وهم كان تأسيس. وقعنا عقود وكملنا ورجعنا. من رجعنا أزهار السلطان الزميلة العزيزة طلع تثبيتها في شبكة الإعلام العراقي. فبعد ما تقدر تعمل بغير مكان.
0: نعم،
1: فصارت هي مراسلة في شبكة الإعلام العراقي، وأنا صرت مراسل NRT عربية في بابل.
0: حلو.
1: واستقاليت من السومرية، قدمت استقالة من السومرية وانتقلت الـ NRT.
0: بقيت بـ NRT.
1: هنا كانت انطلاقة مهمة.
0: ايه؟
1: يعني هنا أعتبر نفسي أنا هنا انطلقت كمراسل أخبار حقيقي، يعني مراسل أخبار.
0: نعم،
1: هذا هو مراسل أخبار.
0: هنا صار عندك مصور هيك، خلينا نقول.
1: لا، هو أنا بعدني أصور لنفسي.
0: بعدك تصور لنفسك.
1: بس أنا هنا صرت صحفي شامل.
0: نعم،
1: إنه أصور وأمنتج وأكتب وأطلع، وبديت أعدل لغتي. يعني
0: نعم،
1: إذا عندي في بداية NRT في بدايتها كان عندي أخطاء لغوية.
0: نعم،
1: بديت شوية شوية أقرأ أتطور، لساني قام ما يأخذ على أخطاء، ما يتقبل أخطاء، وقمت أباوع هواية أشياء حتى أقوي لغتي العربية من خلالها.
0: نعم،
1: لأنه هنا بديت أفهم، بديت أعرف أنه عيب المراسل يطلع يخطأ باللغة العربية.
0: أكيد مشكلة،
1: مشكلة.
0: البعض بالمناسبة أنا جاي أشوف حتى من اللي يعني مثلا شباب توهم داخلين للمهنة، أو أقول له أول شيء تسوي روح تعلم لغة.
1: إيه، مهم.
0: أبد لا تطلع قدام الكاميرا توقف وتحكي إذا أنت ما تعرف للغة.
1: صح،
0: لأن أنت من من من تنصب لك فاعل ما انت ما تتخيل سويت باللغه. وهذا نرجع لنفس هسه اللي قلناه.
1: نعم،
0: وثيقه تاريخيه ضدك انت.
1: طبعا هاي راح بعد باكر عقبه راح يقولون هذا لغه عربيه.

0: أنا أرتي إيش كم سنة، النجبة إيش كم شهر،
1: نعم
0: الفلوجة إيش كم سنة، لحد ما أجت انتقالتي الكبرى اللي أنا أعتز بها، أنا أعتبرها كانت شهادة، اللي هي انتقالتي القناة الحرة.
1: جميل. الحرة هنا أنت بديت تجربة عالمية.
0: هنا بعد تمو صحفي محلي حقيقي.
1: نعم.
0: هي مو من باب أنه أنت شيء تريد بس تتفاخر به، ولكن شيء أنه أنت تعتز به لنفسك.
1: نعم.
0: أنه أنت اشتغلت في مؤسسة عالمية لا تعترف بالواسطات، لا تعترف بالتليفونات.
1: أكيد.
0: وتتعرض لاختبارات لمدة شهر وتنجح بهن كلهم، تتعين بهن وأنت ما عندك واسطة.
1: شوف، حتى العمل ويا مؤسسة عالمية.
0: نعم.
1: يعني الحمد لله وشكر، كنت واحد من اللي يعني اشتغلوا بهيك مؤسسات. كان مو كلش عالم، بس يعني الحمد لله اكو توثيق واكو.
0: نعم نعم.
1: اولا التجربة الاعلامية راح تختلف عليك 100%.
0: طبعا.
1: يعني ادواتك بالعمل، ادوات التقرير، ادوات احكي الادوات الفنية، طريقة معالجتك للموضوع.
0: نعم.
1: بالتقرير، طريقة حتى وقفتك قدام الكاميرا،
0: كل
1: حتى
0: شيء،
1: لغتك، حتى زوايا التصوير،
0: حتى تعاملك مع الناس.
1: فها يعني حتى تعاملك ويا زملائك.
0: نعم.
1: تصير عندك احترافية مو طبيعية،
0: تكون محترف أكثر. نعم.
1: عرفت شلون؟ فأني أتذكر من من من بداية يعني من رحت من القنوات العراقية واشتغلت، صارت عندي تجربة يعني سنين بوحدة من المؤسسات العالمية.
0: نعم.
1: اختلف الوضع
0: كل
1: يعني
0: شيء
1: كل
0: اختلف.
1: شيء هواي.
0: إيه بالضبط. أنا همين.
1: فأنت أكيد من دخلت الحرة كان عندك يعني.
0: أنا أعتز بعملي بالحرة.
1: نعم.
0: لأنه
1: كم سنة بقيت بيها؟
0: 4 سنوات، العقد كامل هو 4 سنوات كملته.
1: نعم.
0: وانتهى.
1: حلو. هي انغلقت ولا بعدك لو
0: قبل لا ينتهي العقد انغلقت المؤسسة.
1: حلو.
0: بس أنا استمريت لأن أنا عندي عقد. شوف، هو مجرد وجود هذا العقد هو يدلك على أن مؤسسة محترمة.
1: نعم.
0: لأن إحنا دا نشتغل مرات في مؤسسات أنت ما عندك عقد عمل يضمن حقك.
1: نعم.
0: يقول لك ها لا والله يا عقد روح اشتغل وطق على التقرير هالقد.
1: نعم.
0: بعض المؤسسات.
1: صح.
0: أنا وقعت العقد يوم 5/6/2020. 6/6/2020 أنا باشرت بالحرة.
1: حلو.
0: 6/6/2024 انتهى عقدي باليوم، يعني
1: هي
0: بالشهر.
1: انغلقت
0: باليوم
1: انغلقت قبل
0: انغلقت
1: بعد
0: قبل هذا التاريخ.
1: انغلقت قبل التاريخ.
0: إيه هو إجا قرار سياسي.
1: نعم نعم نعم. وهي تابعة للدولة.
0: هي يعني تابعة للحكومة
1: الأمريكية. نعم.
0: انه اجى قرار سياسي من البنتاغون ان المؤسسات الصحفيه العربيه اللي تصرف عليهن امريكا كلهن يغلقن. ليش بدنا نصرف عليهن ملايين الدولارات؟
1: نعم.
0: هيك
1: صح.
0: فغلقوا.
1: هي هاي الفتره انغلقت بها حتى
0: راديو سوا.
1: راديو سوا انغلقت
0: العراق
1: بها
0: الحور.
1: حتى البي بي سي، اذاعه البي بي سي انغلقت.
0: اذاعه البي بي سي
1: تحولت الى منصه الكترونيه. هواي من المؤسسات حدثت طريقتها وصارت منصات على مواقع التواصل.
0: نعرفه
1: الإعلام رايح على مواقع التواصل.
0: صحيح.
1: والقنوات بعد هسه حتى القنوات الفضائية جاي نشوفها فاعلة على مواقع التواصل.
0: أنت
1: نسي من يبغى واحد بالشاشة؟
0: أكو ناس بعد هسه ما عاد هسه تلايت بالبيت.
1: لا من زمان، من سنين ما عاد.
0: إيه.
1: خلاص شاشة وموجود مربوطة على الإنترنت وتشتغل.
0: فالحرة كانت خطوة مهمة.
1: أي.
0: حتى بالإيميلات، المخاطبات.
1: إيه.
0: المخاطبات بينك وبين النيوز روم، الإيميلات، طريقة استلامك الراتب. حتى الراتب كان كلش جيد.
1: نعم.
0: يعني أنا راتبي بالحرة كان يعادل راتبين أو 3 من القنوات المحلية.
1: نعم.
0: يعني أنا وفيت ديني، هذا البيت، السيارة، تحضرتك تدري يعني فترة الحرة.
1: هسه مو راح يقولون عليك زنقين، هم ما يدرون هو
0: لا بس
1: هو البيت راح بدي شراء قلب قلب
0: الحمد لله. اي يعني فترة عملي بالحرة وفيت ديني، غيرت البي ام.
1: طبعا البي ام نتذكرها لك.
0: إيه الله يذكرها بالخير.
1: مواقف هواي وياها
0: كانت تحمي علي بالصيف.
1: بس انت هم شراء قلبك من البي ام رحت للماليبو.
0: لا ما اسمع لك. الامباله.
1: ها
0: ايه
1: ايه ايه هي الأنبال هم ماليبو مو لو
0: لا
1: لو هي نفس الشركة.
0: هو
1: بس
0: هو هو شيفي.
1: أنا أسميها ماليبو هي أنبالة.
0: إيه هي. إيه. شيفي. إيه. الشيفروليت يصيح لها.
1: إيه شيفروليت.
0: بس الماليبو تكون أصغر من الأنبالة.
1: نعم.
0: الأنبالة أوسع وأكبر ومحركها يصير أكبر وعملية.
1: أنت بعدها عندك مو؟
0: إيه عندي أعتز بيها. أنا السيارة من أشتريها إذا ما تخلص 8 سنوات 10 سنوات ما بيعها. مو من دول اللي يوم
1: غير غير دائما.
0: إيه. أجيب السيارة حتى ما تتفلش كل
1: يعني
0: إن شاء الله بدلها.
1: أنت وفي حتى للسيارة.
0: إيه أحب السيارات.
1: عمل الصحافة متعب نوعا ما.
0: اي مهنة المتاعب.
1: مهنة المتاعب، اكو قضايا، اكو اشكاليات، اكو انت هواي من الوقت مشغول. بس انا اشوف هسه شوي خصوصي هذا السؤال، اسمح لي اشوف علاقتك تختلف ببنياتك كبير وانت لازم توصلهم وتروحهم، هذا الالتزام وياهم يعني صحيح. قليل الصحفي يقدر يلتزم بهيك التزامات ويا الاطفال انه يكون لهم خط يجيبهم ويوديهم. صح. انت ايش معنى يعني ايش معنى التزامات هذا الالتزام؟
0: صح يعني هني يمكن انت اول واحد ينتبه او اكو ناس منتبهين وما قايلين ما اعرف. بس حضرتك هسه منتبه على شغله خاصه جدا. تدري اني لحد اليوم اني ما مخلي خطوط الاطفالي يعني هسه اني رقيه وفاطمه وفاطمه
1: انا منتبه تعرف شلون اكثر من مره اخبرك اقول لك عيسى اكو فلان موضوع لازم هيك نلتقي نروح فلان مكان، انت تقول لي مو اخلي اجيب الطفله من الخط او اجيبها من المدرسه.
0: من المدرسه
1: مره تاخرت دزيت احد تشت وياي.
0: صحيح
1: تاخرت دزيت احد يروح يجيبها
0: من رحنا لبغداد.
1: انتبهت لهذا الموضوع رحنا لبغداد سوا.
0: اي هذه مشكله ما قدرت اقدر عليها. يعني باقي الزملاء والاخوان والناس بشكل عام يحطون يعني خطوط.
1: انت كصحفي ما تقدر، صاني واحد من الناس يعني صعب انت تكون خط لاطفالك ما تقدر.
0: فاني والله يعني كل هاي السنوات اللي راحت انا يوميا اوديهم بيدي وارجعهم بيدي.
1: حتى يمكن علاقتك شويه تختلف تم شلون مصادقهم. شوف مرات تنشر عليهم.
0: انا صعب علي ما اخفى عليك، أنا إجتني فرص عمل خارج المحافظة. نعم. من ضمنها في المصفى مال كربلاء.
1: نعم.
0: فرصة عمل في مجمع تجاري في كربلاء، وفرصة عمل بالعمارة في شركة نفطية.
1: نعم.
0: باختصاصي كتصوير وماركتينج وإعلام.
1: نعم.
0: والفرص العمل اللي إجتني في باقي المحافظات برواتب عالية وممتازة.
1: نعم.
0: فضلت أن أعمل هنا بالحلة برواتب أقل حتى أبقى يم الأولاد أو حتى أخذهم بيدي وأجيبهم بيدي. والله العظيم لأن علاقتي بأولادي، طبعا هو كل أب يعني ماكو أب ما يحب أولاده، بس يمكن أنا شوية أكثر متعلق بيهم. فهسه هم وصلوا متوسطة لحد اليوم، يعني لحد هاي السنة الأخيرة العام الدراسي الأخير أنا ما مخلي خطوط الأطفال. أنا أوديهم الصبح بيدي وارجعهم الظهر بيدي البيت وأطمئن عليهم يلا أطلع للشغل مرة ثانية. ولو مهما يكون شيء مهم إلا إذا كان شيء مجبور فأدز واحد من أصدقائي يوصلهم. خطوط ما عندي، عبرية ما عندي. نعم. أنا بيدي أجيبه وأودي.
1: حلو.
0: لذلك يعني حتى السيارات
1: تتعب. المرة حضرنا رحنا امتحان يمكن
0: امتحان مع النقابة أنا
1: وياك. نقابة الصحفيين. صدق أنت يعني كل هذا العمر بالصحافة أنا هسه انتبهت. أنت شلون هويتك مو يعني مو ما واصل آخر ستيب من النقابة؟
0: ما اهتميت بالموضوع. يعني أنا كنت مهمل لكثير أمور. مهمل لحقوقي التقاعدية، مهمل ما سجلت خدمتي. يعني أنا بالضمان لو من أول سنة داخل بها لو من أول سنة داخل للصحافة مسوي هذا الضمان الاختياري كان هسه عندي خدمة 22 سنة.
1: صح.
0: ما مسوي هاني، ما سويت ضمان. ما سويت
1: اشتغلت بدون لا ضمان ويمكن ما كان اكو
0: ما كان هو هم ما كان
1: بعدين من نقر القانون
0: بالضبط
1: الله صار
0: النقابه كانوا يجونا هم كل سنه. احنا كنا نشتغل ونطلع، ما كان اكو قانون يجبرنا.
1: نعم.
0: ولا نصحونا، كانوا يجون يقولون يابا تعالوا سووا مال النقابه. انا اقول لهم شو ضل بطراني، شنو النقابه؟ ايش راح تقدم لي النقابه؟ بس انا هسه متندم. نعم. كان المفروض من البدايه اسويها.
1: نعم.
0: لحد 2011 يلا سويت هوية النقابه.
1: نعم.
0: بينما أنا من 2005 بالإذاعة والتلفزيون. يعني أنا لو مسويها من 2005 كان هسه وضعي النقابي مختلف طبعا. أكيد. بس هملت الموضوع، كبرنا يلا فهمنا هاي المواضيع إيش قد مهمة. من كبرنا وتقدم بينا العمر وشفنا زملائنا وين، بعدين قلنا إحنا ليش ما سوينا هاي من البداية، ليش ما سوينا هاي من البداية. لكن لا الحمد لله يعني أنت أنا وياك رحنا امتحنا.
1: أنت
0: تعرف النتيجة اللي طلعت شنو؟ الحمد لله جبنا نتيجة حلوة البابل.
1: أي.
0: وهسه جددت
1: اللي من خابره على النتيجة الشخص اللي خابر قالوا له ذول اثنينهم طالعين أوائل.
0: أوائل
1: هذا التصوير وهذا التعليم.
0: الحمد لله. أي والله.
1: أي.
0: خابر ده يسأل عن نتيجتنا أنا وياك يقول لهم ذول طالعين أول على العراق. الحمد لله
1: الحمد لله والشكر.
0: هذه في امتحانات نقابة الصحفيين مال
1: هاي لأن
0: تغيير الصفة
1: تغيير، وحتى الانتماء هو يعني يستوجب انه تمتحن حتى تقدر تدخل.
0: الحمد لله والشكر.
1: أسألك على اشياء يعني انت حاول توصفها.
0: نعم.
1: اشياء انت انا متاكد انت مرتبط بها ارتباط كبير. شنو تمثل العيسى الكاميرا؟
0: يعني هاي رفيقة درب تعرف. أنا أول كاميرا اشتريتها كانت فيلا روسية أم الفيلم.
1: نعم. هاي قبل قبل تغيير النظر قبل
0: 2002. إيه. 2002 اشتريت كاميرا فيلا روسية أم الفيلم القديمة. تعرف الفيلم ناخذ نحمضه ونطوعه. بعدين لا وراء 2003 رأسا دخل الديجيتال وكان تطور سريع بالتصوير. عاجز
1: صارت رام وانتهى الموضوع.
0: انتقلنا للنيكون ومن النيكون يعني بالبداية نيجاتيف بعدين رام نيكون من النيكون للكانون من الكانون للسوني هذه التغييرات الحلوة بعدين رجعت على الكانون. يعني أنا ما أتذكر آخر يعني هسيبك تضحك علي أنت والمستمعين الكرام والمشاهدين. أنا تتذكر المسجل الصغير اللي بقد الكاسيت؟ أنا من كنت الطفل أكمش هذا المسجل العطلان أخليه على عيني وأضغط الدقمة مع المسجل. هو مو كاميرا.
1: كاميرا.
0: هو مسجل. بس أمثل.
1: تحلم بهذا الشيء.
0: أي أمثل إنه هذا كاميرا وأضغط الدقمة مع التسجيل حتى تطلع صوت طق إيش حتى كأنما هاي صورة لحد ما اشتريت. فأنا من طفولتي أعشق الكاميرات وأحبهن وعندي واهس بالأفلام.
1: نعم.
0: كنت أسوي دمج بين نيجاتيف ونيجاتيف يعرفون المصورين.
1: نعم.
0: اثنين وأطلع صورة طويلة. شلون البانوراما بالتليفون؟
1: اي والله كان الزمن انت تشتغل هذا
0: اي والله كان ما حد يعرف شنو البانوراما.
1: نعم.
0: نيجاتيف تاخذ نص هذا ونص هذا تطلع عندك الصوره الطويله. ومشتغل بالافلام كنا نطبع يوم مختبر الهنديه ومختبر الفهد.
1: نعم.
0: ونحمض ونطبع ملحق عليها كلها.
1: انت مع انه الصحفي يحدث ادواته ويا الزمن يعني
0: اي مجبور.
1: أي.
0: مجبور والمصور بالعراق مظلوم. مظلوم لانه اجوره قليله لا تتناسب مع حجم الأموال اللي يحتاجها من أجل تطوير معداته كل سنة.
1: نعم.
0: وأكو شيء اختلف يعني مع الأسف على الفضائيات والمؤسسات حاليا.
1: نعم.
0: قامت تجي تتفق ويا المصور إنه كل شيء عليك. إحنا ترى ما كنا هيك إذا تتذكر حضرتك.
1: نعم.
0: إحنا كنا من نتعين بفضائية من نتعين بأي مؤسسة أو فضائية المؤسسة تنطينا أحدث وأغلى المعدات.
1: نعم. هي تسلم المايك
0: كاميرات
1: والكاميرا والستاند
0: بطاريات ستاندات ستاند مايك مايكات وايرات. الفضائيات كانت تزودنا يعني أنا من اشتغلت بالفيحاء رحت استلمت 4 كرتونات كبار مليانة أجهزة وعماد مصطفى استاذي هو استاذي يعني معلمي عماد مصطفى. نعم.
1: تحياتنا لي
0: استاذ كانوا وياي قعدنا نركب بيهن.
1: نعم.
0: والسومرية السومرية انطوني كاميرا بذاك الزمن سعرها 10,000 دولار.
1: No.
0: وكانت الفضائيات هي تطينا المعدات. هسه المصور هو يشتري كاميرا هو يشتري مايك هو يشتري لك مايك وما راضين عليه ويطوه راتب بسيط. المصورين بالعراق مظلومين جدا.
1: No.
0: حتى جماعتنا زملائي.
1: No.
0: مدى ينطون استحقاق المصور التلفزيوني.
1: No.
0: لذلك شوف هسه احنا هذا ولدنا مشكلة. تدري هسه احنا ما عندنا مصورين اخبار محترفين بالحله قليلين لانه بسبب قله الرواتب بالاخبار قام مصور الاخبار يعوف تصوير الاخبار ويروح يصور اعلانات لو يروح يصير مصور شخصي مال شخصيه سياسيه.
1: نعم.
0: ليش؟ لانه راتب مصور الاخبار بالحله قليل.
1: نعم.
0: هذا يريد يطور معداته يريد يشتري مايكات يريد يشتري كاميرات فانت اذا ما تنطي راتب جيد راح تخسره.
1: نعم.
0: وخسرنا المصورين مصوري الأخبار مصوري الأخبار المحترفين خسرناهم بالحلة راحوا يشتغلون لو بمكاتب الأحزاب لو مع تعينوا مع الشخصيات السياسية لو يشتغلون بشركات السياحة والسفر.
1: نعم.
0: يشبع سفرات يصور للشركة مع السياحة والسفر هم راتب زين وهم يسافر يتونس.
1: نعم.
0: شنو باقي يصور أخبار بنص الخطورة ويطوف فلاسين.
1: صحيح.
0: هذه
1: القنوات بعد ما بيها يعني
0: رحم الله
1: الرواتب.
0: أيه.
1: انا هسه ادري انت حتى يعني حاليا ما تعمل بقناه صح؟
0: انا لا حاليا مو فضايا ما عندي
1: ما عندك. أيه. فضايا يعني ليش ورا هذه التجربه الكبيره؟ ايش عجب ما يعني ما دورت ما انت ما رغبت انا اعرف اكو عروض.
0: أيه.
1: متاكد بس يعني ليش ما اشتغلت؟
0: حتى نكون صريحين يعني
1: نعم
0: العمل مع يعني حاليا المؤسسات المستقله شبه معدومه.
1: لا ماكو احنا عرفنا واشتغلنا صار عمر ماكو مؤسسة صح. بالعالم
0: مستقل.
1: محايدة ماكو. الإعلام يتبع سياسة الممول
0: هذا
1: كنا متفقين عليه
0: رحم الله والديك. وأني يعني حقيقة يعني أنا هسه مقبل على 40.
1: نعم.
0: قبل كان عندي نشاط الشباب، أنا كنت قبل أطلع من 7 الصبح مستعد أصور لك 3 تقارير وأرجع.
1: نعم.
0: هسا عمري راح يدخل على 40، الطاقة مو مثل طاقة قبل، مو طاقة الشباب.
1: نعم.
0: وأكو أعمال أخرى توفر لي نفس الراتب، بينما أعمال مريحة ما بيها ركض وتعب وشمس وحر وتراب. فبديت أشتغل بالماركتينج.
1: نعم.
0: بالتسويق يعني.
1: نعم.
0: شغل التسويق لا بأس به، وشغلة رواتبها مثل رواتب الصحافة.
1: نعم.
0: لا بيها شبهة، لا بيها حرام، راتب بتعبك حلال زلال إلا كل أولادك. ومكم مشي العيشة. إذا ما تجيني فرصة عمل حقيقية في فضائية قوية وبراتب جيد، ما أشتغل بالصحافة بهذه الفترة الأخيرة اللي صارت. يعني راح أضرب لك مثال.
1: نعم.
0: وما راح أذكر أسماء.
1: نعم.
0: وهاي يمكن أول مرة راح أكشفها من خلال هاي المقابلة.
1: نعم تفضل.
0: ومن خلال منبر إذاعتكم الكريمة.
1: الله يفضل.
0: أنا خابروني فضائية معروفة.
1: نعم.
0: ورا ما انتهى عقدي بالحرة وانغلقت الحرة.
1: نعم.
0: اتواصلت ويا فضائية عراقية مهمة جدا.
1: نعم.
0: وإلها متابعيها. فقالوا سلام عليكم، أنا فلان. قلت له أتشرف بيك أستاذ. قال لي أنا سمعت أنه أنت مبطل من الحرة. قلت له إيه، انتهت العقود وانغلقت الحرة. قال أنت مراسل قديم ومحترف. قلت له أتشرف. قال ويشرفنا أن تكون مراسلنا في بابل.
1: نعم.
0: قلت له أتشرف أستاذ، ما عندي مشكلة، فضائية جيدة وسمعتها حلوة. قلت له شقد الراتب؟ قال لا احنا ما راح نعطيك، انت ترتب الشغل وتنطينا.
1: يعني شلون؟
0: قلت له شلون؟ والله
1: نعم.
0: وما راح اذكر اسمه حتى لا احرجهم. قال لي احنا مو مثل قبل نعطيكم رواتب ونوجهكم بعض الامور. انت ترتب مع الحكومه المحليه ومع المقاولين الثقال واصحاب الشركات.
1: نعم.
0: والمسؤولين بالمحافظه انه احنا نغطي لهم نشاطاتهم ونصور لهم جولاتهم ونركز عليهم اعلاميا ونخدمهم اعلاميا من خلال فضائيتنا مقابل ان يدفعون اجور شهريا لك انت نسبه 25% من هاي الاجور وان 75 للفضائيه. يعني انت اذا حصلت 4 دفاتر بالشهر لك دفتر وان 3 دفاتر.
1: جاوبته.
0: قلت هذا شيء مستحيل. قلت له هذا بي اولا يدخل بمجال التطبيق
1: يعني زين
0: ويدخل بمجال
1: زين. بس قلت له هيك يعني يمكن لو انا فعلا تكون غير.
0: قلت له اولا هذا يدخل بمجال التطبيل.
1: نعم.
0: ثانيا راح يعطيك فلوس، راح يشتريك.
1: نعم.
0: راح يفرض عليك. بعدين هذه حتى بها مجال الابتزاز. قلت له هذا مو صحافه. قلت له هاي مو هاي الصحافه اللي صار لنا 20 سنه نشتغل بها.
1: نعم.
0: قلت له لا، قلت له انتم تعطوني راتب متوسط مو كل جيد، وانا اعمل على نقل المشاكل اللي يصير بالمحافظة، الأخبار، أنا أزودكم بتقارير مهمة ترفع مستوى المشاهدات في مؤسستكم.
1: تدري هاي وين المشكلة؟ هو ليش يتجرأ وخابرك وقال لك هيك؟
0: إيه؟
1: تعرف ليش؟ لأن أكو للأسف أكو من يحسبون على هاي المهنة.
0: نعم.
1: يشتغلون هذا الشغل.
0: بالضبط.
1: والمشكلة إنه ذولا أنت وأنا نعرفهم.
0: نعم.
1: ما أريد نجيب أسماء. ناس عبارة عن يعني مثل السرطان بهذا الوسط.
0: نعم.
1: ناس جابوا السمعة الموزينة للصحفيين. ناس أرخاص بصراحة، يعني عذرا للكلمة أرخاص.
0: نعم.
1: 50,000 ممكن يشتغل لك أي تقرير، ينزل لك أي منشور، ينزل لك مدح، ينزل لك ما أدري شنو.
0: صحيح.
1: 50 وحتى أرخص من 50،
0: وهذا أمر
1: وجاي نشوفهم وموجودين بالساحة.
0: صح.
1: وللأسف الناس ما تعرف ذولا. أنا قبل فترة خليني أقول لك جملة.
0: نعم.
1: قبل فترة كتبتها وهي حتى يعني نشروها غيري زملاء. بزمن ظهور السلاح.
0: إيه.
1: تساوى الجبان.
0: بزمن ظهور المسدس.
1: تساوى الجبان.
0: مع الشجاع.
1: مع الشجاع.
0: لأن من بعيد قام يحط له.
1: ها.
0: إيه.
1: بهذا الزمن ويا ظهور الذكاء الاصطناعي.
0: إيه.
1: تساوى الصحفي ويا المصحفي.
0: صحيح.
1: من قام أي واحد يطبع تشات جي بي تي. اكتب لي فلان منشور.
0: صح.
1: اكتب لي فلان مقال. اكتب وقام يكتب له ويجي ينزل
0: وكانما هو الكاتب.
1: شوف،
0: بينما احنا صار 20 سنه موجودة. نكتب قبل وجود هاي الادوات. صحيح. فاختلطت.
1: اي.
0: وهذا يثبت كلامي في بدايه الحلقه.
1: نعم.
0: لما قلت لك الفضاء يجب ان تكون هناك سيطره ورقابه اكثر على الفضاء العراقي.
1: نعم.
0: صح لو لا؟
1: للأسف.
0: لأنه الناس ده تنخدع.
1: نعم.
0: لأنه الناس من تتقرأ هيجي جاي تنخدع.
1: شوف عبالهم هذا صحفي.
0: بالضبط.
1: هو مو يهم السالفة. قل له تعال اقعد اكتب.
0: إيه إيه.
1: تعال اقعد اكتب لي مقال.
0: بس اسحب التليفون مني ده وخلي يكتب لك وشوفه.
1: ما راح يقدر.
0: بالضبط.
1: ما راح يقدر.
0: بالضبط استاذ علي. فهذا أمر مؤسف. فهاي حادثة أثرت بي لحد الآن أني أعلنها من أمامكم يعني أمام حضرتك أنت الصديق العزيز.
1: الله يحفظ.
0: ومن منبر الإذاعة. إنه أنا أرجع للصحافة وأعمل بالصحافة في أي مؤسسة محترمة تقدرني وتنطيني المساحة الكافية لنعمل صحفي حقيقي. مو أروح أركض وراء مع احترامي يعني مع احترام المسؤولين، مو أروح أركض وراء مسؤولين أو مقاولين حتى يعطوني فلوس. هذا من يعطيني فلوس بعد ما راح أقدر أحكي يعني. بالعكس أنا مفروض أكون حر أنتقد براحتي أحكي عليها براحتي، إذا يزلزل أقدر أتناولها براحتي لأن أنا صحفي حر. هذا مو خلي يشتريني. مستحيل هذا الشيء أتقبله.
1: يعني احنا نشوفك انت يعني من الناس اللي يعني نعرفهم بحفظة الطلاب عندهم مسيره مهنيه نظيفه وهم للاسف معدودين اللي نقول عليهم صحفيين حقيقيين ونعرف تاريخهم. انت واحد من هاي الاسماء بصراحه وهذا مو مجامله.
0: اتشرف
1: انت تعرف
0: انا انت اخ عزيز
1: مجامله ما
0: الله يحفظك
1: اخ عزيز الموضوع.
0: وزميل ورفيق درب قديم ونفتخر بيك والله
1: سلام. الله يحفظك. انا يعني ما أعرف شلون وقت الحلقة بسرعة ركض.
0: مستحيل
1: والله ما لحقنا يعني ما أعرف بصراحة.
0: أنا ما حسيت الله عبانا بعدنا بالبداية.
1: الله يحفظك.
0: هسه يلا انتبهت على الساعة.
1: أريد كلمة إن شاء الله مو أخيرة بس كلمة أخيرة بالبرنامج الجمهور توجهت لمن تحب.
0: والله أنا يعني ببالي هواية أشياء ولكن لأنه إحنا فاتحين في موضوع معين فراح أخلي كلمتي إنه من يعني شلون قريبة على الموضوع اللي فتحناه مال الصفحات الوهمية والصحفيين الوهمية. أنا خلي أستثمر وجودي اليوم حتى جمهوركم يسمعنا والمشاهدين اللي يبقون على البث المباشر. للأسف مع كل الأسف أكو ناس انضربت مصالحهم بالسنوات الأخيرة مصالحهم السياسية والمالية فبدوا يردون يرجعون الشعب العراقي للمربع الأول من خلال صب الزيت على النار من خلال إعادة إحياء الطائفية من خلال التحريض تحريض السنة على الشيعة وتحريض الشيعة على السنة وتحريض أبناء المذهب الواحد على بعضهم ويتمنون يصير صدامات عسكرية ويتمنون يصير طائفية ويتمنون يصير حرب أهلية من أجل مصالح يمكن أقول حتى دول أخرى. للأسف الموضوع اللي تناقشنا به أنا وأستاذ علي هو جزء من هاي الحملة. الصفحات الوهمية والصفحات اللي ما معروف منه ملاكها وبعض المؤسسات المعروفة
1: هاي الأشياء.
0: وبعض الصحفيين يعني يطلع صحفي طائفي بوجهه أو شاعر طائفي أو صحفي طائفي هذول يقودون العقل الجمعي نحو حرب طائفية أهلية الرابح بها خسران.
1: صحيح.
0: وإحنا هذا الموضوع المفروض عبرناه من قبل أكثر من 15 سنة ودنقول إنه يتوحد شعبنا وتتوحد الأمة العربية كلها والعراقيين يتوحدون ويتوجهون لبناء بلدهم. أتمنى أنه ما تصدقون بهاي الصفحات وأتمنى تسوون حملة تصير حملة عند كل مواطن بينه وبين نفسه أنه كل صفحة تنشر أخبار طائفية تنشر أكاذيب
1: ما تفعلوا ياها يعني
0: أحضرها
1: جابها وينتهي الموضوع.
0: وإذا تردون تعرفون الأخبار وآخر مستجدات أي صحفي عراقي محترم أي صحفي عراقي محترم يطلع بوجهه وبشكله الحقيقي ويحكي لكم هذا ما أخاف منه. هذا ما يقدر ينقل خبر كذب لين راح يتحاسب عليه. أعطي متابعة أتابع ألف ليفل أتابع عيسى العطواني أتابع فلان أتابع فلان أتابع كل الصحفيين اللي أعرفهم أعرف أصلهم أعرف عوائلهم أدري وين يعيشون. مو ترحون تتابعون صفحات وهمية تدار بالذكاء الاصطناعي وتبث سمومها سموم تفرقة الشعب العراقي وسمومها الطائفية وانت تجي تطبل وراها. أتمنى انه انا ما اقدر اطيع يعني ادوس اكثر بالرساله بس اتمنى انه رسالتي وصلت لجمهوركم الكريم استاذ علي وهاي هي كلمتي الاخيره
1: رساله
0: بالبرنامج.
1: مهمه وهذا دائما اللي يعني نحكيه بالبرنامج ونقول انه اخوان خليكم ويا المصادر الموثوقه المصادر الحقيقيه الناس اللي تعرفوها اللي تثقون بها حتى ما تتيهون الوضع ما تعرفون كل المستجدات تعرفون شنو موجود بالساحه تعرفون شلون تتصرفون شلون ممكن تتفاعل ويا فلان صفحة شلون ممكن تعرف هاي بيها داس بيها طائفية بيها مشاكل بيها أكاذيب بيها. رسالة مهمة من صحفي مهم
0: الله يخليك
1: وصديق وحقيقة فرحان اليوم بأنه
0: الله يخليك.
1: نكون على الهواء لأول مرة.
0: أنا أسعد والله.
1: شكرا لوقتك وشكرا لتلبية الدعوة وشكر لمتابعي ومستمعي إذاعة جامعة المستقبل. انتهت حلقة اليوم إن شاء الله الأسبوع المقبل وضيف آخر تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم على فليفل وعلى المكسر مصطفى القزويني.
0: شكرا جزيلا.
1: شكرا.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: اقرأ يا دعب المصيبة كربلة واسيني على المناحر والسبايا وعلى الخيم بتشيني بضلوع جد مهشمه ومات بضلوع جدي مهشمه ومات بضمه حسين بضلوع جد مهشمه ومات بضمه حسين على الخيم

اصعد المنبر بالحزن، اصعد المنبر بالحزن وصيح بصدى العالي، صيح بصدى العالي، عطشان قطعة ومنحرة وراسه برمح عالي، راسه برمح عالي.

شافه من العطش ما شاف جدي مفطرات شفافه يعتبي على الماي دمعي شو السبب ما طافه من العطش ما شاف جدي مفطرات شفافه سمعوا يا أهل

خل تنعمي عيونه عن جسد ظل بلاده في نار يخلونه عار يخلونه. صيح الحسين بكربلة صيح الحسين بكربلة صيح الحسين بكربلة حافر يسيح قوم أبا عبد الله روحي فداك سيدي. صيح الحسين بكربلة صيح الحسين بكربلة حافر يسيح قوم حافر يسيح قوم تخيل حافر يسيح قوم حافر يسيح قون حافر يسيح قون حافر يسيح قون حافر يسيح قون. يا هو شنو اللي مأذي الإمام الرضا؟ الإمام الرضا جاب عمره كله يبكي على الحسين يقول مصيبة الحسين أذتني. هو هاي عايشة بخياله ما راحت من خياله. صيح الحسين بكربلة بحافر يسحقونه ذاك الوجه متغير بحر الشمس لونه.

وخل تنعم عيوني عن جسد ظل بلا دفين عاري يخلونه. صيح الحسين بكربلة بحافر يسيح قوونا ذاك الوجيه متغير.

بالإمامة عالخيم بتشيني أقرأ يا عدي بالمرأة.

0: تحياتي لخادم الحسين، لخادم الرضا، الشاعر المخلص كرار حسين الكربلائي. يا ناعل عن حائر مله،
1: اللهم يلعنك يا حسين.

يكره سامة ثلاثة بكل قلوب خلت ألف جامره خلت ألف بعين القمر أول سهم.

ثالث إسهامة يدعبي الصاب وشبدة جدي، آخ يا ذاك المثلث

بلي واذكر بعد مسلوبة لي عمامة. مسلوب العمامة ظل راسه يفتر على الرمح من حرقة وخيام. يا دعبلي واذكر بعد مسلوب العمامة ظل راسي يفترع الرمح من حرقة وخيام من حرقة وخيام. والخيل هجمت على الخدر والخيل هجمت على الخدر تسحق على يتامى. والخيل هجمة الخدور تسحق على يتامى. أصعب جرح أمي الخدور ضربوها قدامة. ألمي عليك سيدي يا أبو عبد الله. والخيل هجمت على الخدور تسحق على يتامى. الطم أصعب جرح أم الخدور ضربوها قدامى ضربوها قدامى. بالحروب تركض أخيته وهو وراسه مخضب. الحقيلنا يا ابو الغيرة سمع صيحة زينب. زينب بكربلاء تصيح المعين يعيننا المن معين يعيننا جداه ومحمداه. بالحروب تركض خيته وهو راسه مخضب. الحقي لنا يا ابو الغيره سمع صيحة

كور جرح أصعب جريح بي أصعب جريح بي زينب الكافل قمر أخذوها مسبي أخذوها مسبي يا دعبلي واذكر جرح أصعب جريح بي زينب

ولا مكتوفة بحبل ولا مكتوفة بحبل من الصوت محنية من الصوت محنية وحسين ينزف من حرام انت بتشعي الوية وحسين ينزف من حرام

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: تقول الشمس أبكاني، تقول الشمس بعد تقول الشمس أبكاني، غريب في خراسان، غريب في السم والغدر، قضى بالسم، عجيب هاشم تدري، عجيب هاشم، اي والله عجيب.

0: تقول الشمس أبكاني عمي تقول الشمس
1: أبكاني تقول الشمس أبكاني
0: غريب في خراساني
2: غريب في خراساني

أنيس النفس يا هاشم بلا أهلي ولا داري

فجاعة الكاظم الصابر كذاك وجاعفر الصادق

خالق وصدرك فيه أسرارا عجابا أودع الخالق فيا دستوره الأعلى.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: وأنا كلك أسأل عليك.

0: فراقك صبر.
1: لخادم الحسين ميرزا عادل الأشكناني
0: عمري شمعة وذابت بنار انتظارك. عمري شمعة وذابت بنار انتظارك. ليل صبري يرتقب طلعة نهارك. يا حبيبي الروح دلني على دارك.
1: صيح يا حبيبي.

0: سرداعتني و شوقي يتخطى قانون الزمن. شوقي منذور لك يا ابن الحسن. شوقي يستني كل لحظة تمر. وينك وينك
1: كل عمر عايش
0: ما ظل على فراقك صبر. عايش بسحرك انا وصاعي.

لك صيح وانك اسال عليك في العمر عايش ما ظل على فراقك تعيش وحدك وبغيابك وحدك تسير

سالف همومك مثل حيدر اعتقد يا سيد تصير يا علي.

بكربلاء سيدي وعليك مشي نحر الحسين سيدي وعليك شوفتك يا ابن الحسن خنك حل العين شوفتك يا ابن الحسن.

0: عليك حسيني
1: أسأل عليك
0: كل عمري عايش
1: ما ظل على فراقك ما ظل على فراقك
0: قالوا اللي يريد يتشرف بملقاك.
1: بارك الله فيك، مأجور إن شاء الله للشاعر ميرزا عادل أشكناني.
0: قالوا اللي يريد يتشرف بملقاك بموسم الحج أنت تحضر كل سنة هناك، بموسم الحج أنت تحضر كل سنة. رحت مكة وقلت يمكن ألتقي وياك، رحت مكة

بالقلب غايب والغيبة بس عن النظر. صوتك صوتك لا جنك ويانا تحضر غايب وبيا وقت عيني تقر وينك حسيني أسأل عليك.

مسجد السهلة انشكى عن بكائي عن بكائي. هلا

اسمك يا المهدي خلصت العمر وانا اكسح وانا اسال عليك كل عمري عايش كل عمري عايش على فراقك ما شاء الله يا اللي متفضل علي أنا في أضعطفك يا اللي متفضل علي أنا في أضعطفك يا وقت يا سيدي تحبنا ونحفك يا وقت يا سيدي تحبنا يمت قدام الملان صافحها جفك يا الله يمت قدام الملان توقف وتصلي جماعة احنا خلفك يا الله توقف وتصلي جماعة احكي ويا سيدك

0: واسال عليه ما ظل على فراقك ما ظل على فراقك انت عد نشمي حسيني وانا اسال اسال عليك احكي كل عمري عايش كل عمري عايش
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM

مستحي روحي بلحظة الموت. ليش بالله اتكفني وغطاني تابوت. مستحي روحي اتكفني وغطاني تابوت.

يا نفس من بعد الحسين هوني الماي الماي والهان قلب الجفاعة شان الماي الماي والهان.

0: يا ريت ابو فاضل
1: هاي ونسك لمجالس الحسين
0: الله يهدم الشاكة عندي اتحنى الخراسان
1: خادم جمهوري
0: اتحنى الخراسان
1: شنو هاي؟

جربت العباس يحضر عندي غاية، بجربت العباس يحضر.

يلبس. الرواية تقول حضن الجربة والراية بسنوده ما خلاني وقع بلاش فوفو شال رايته وجربته يجي بلا جسفيا بس شايل رايه والصدر حاف

0: على حالي العيد تتألم.
1: هذا النصهاتي.

ايه الى الشاعر الاديب الاستاذ جابر الكاظمي. الحديث يقول من تزور حسيني وتقصدي القبر.

المشهد أزوري المرقد الطاهر أطوفي بقلب أبو محمد أطوفي بقلب أبو محمد

مهمومة هالليل الروح مهمومة هالليل وانتك وانتك ما تدري لا وينك مأجور.

على قبر حسين مجتمع، على قبر حسين مجتمع.

مع وهذا اللي يسفح الدمعة أول زاير يتعنى هل أول زاير يتعنى منو أم فاطمة البضعة صيح هل أم فاطمة يا زهراء تنوحي على اللي واساها بذبيح طفله وكسير ضلع بذبيح طفله.

أواشي الزهرة ويتحسر دمي يعتي دموم أجريها أنا دمي يعتي دموم أجريها أواشي دم أبو الأكبر أواشي دم أبو الأكبر وروحي المشهد اتعنى وروحي

الدكتور عجب الإمام السلطان يصبح غيري بالأوطان. والله عجب الإمام السلطان يصبح غريب يصبح غيري بالأوطان. والشيعة بينهم صعب وين قبر الرضا ما تدري لا وين ما تدري لا وين مهموم هالليل الروح مهموم هال ما شاء الله مهموم مهموم هال فدوة فدوة فدوة نشمي محتار ما بين اثنين قبر الرضا اي عمي محتار

هلا وبروحي حافير لحدين من هم اي قبر الرضا ما تدري ما تدري لا مهمومة هالليلة.

مهموم مهموم هل محتارة محتارة ما حسيني حسيني يا الله يا الله

0: أنت شمس الشموس.
1: يلا شباب عندك أعلى لولا
2: يا
1: أي ما شاء الله.

غمض جيفني لا غمض جيفني وانت ما راضي علي يا ابو محمد.

يا سامحني عليك يا ابن الزهرة مشي خاطر الزهرة يا الرضا لقبتك قبل ما تغمض عيوني

دعوتي المشلول أدعو بقلبي ألف أين وألف ماذا؟

دعوة المشلو أدعو بقلبي ألف أين وألف ماذا

بين مشهد والطفوف موزع النار، بين مشهد والطفوف موزع النار. والآن يمك لآن يمك حسين وعلى الله.

واللي عطشان شو يسوي يمر الأربعين بس أنا وين

الشاي يا حسين.

0: نشمي قبر الرضا
1: أعلى أعلى محتارة محتارة.

0: مهمومة هالليلة، مهمومة هالليلة الروح.
1: تحكي لولا ما شاء الله.

أردح فوق جفني العين قبر الرضا قبر ما شاء الله ما شاء الله ما تدري لا وينك مهمومة هالليل الروح يا الله ما تدري لا فدوة فدوة

محتارة ما بين اثنين محتارة يا الله قبر الرضا يا لك يا لك يا تخدم الرضا.

أطوف بقبر أبو محمد وأواسيه بقلوب شاجر وأواسيه بقلوب شاجر إلى وحي الله

مهمومة هالليل الروح مهمومة هالليل وانتك وانتك ما تدري لا

مشاعر حتى الرضا بهذا اليوم راح كربلاء زار.

0: بالدمعة حف ريت جارحين قبر الرضا قبر
1: مأجور مأجور
0: حسين حسين ما تدري لا وينك مهمومة هالليلة مهمومة.

0: حسيني بابا المهدي
1: محتار ما
0: يا صاحب السماء.

وهذا اللي يسفح الدمعة أول زاير يتعنى، هل أول زاير يتعنى منو؟ يا أم فاطمة البضعة، صيح هل أم فاطمة يا زهراء تنوحي على اللي واساها بذبيح طفله وكسير ضلع، بذبيح طفله وكسير ضلع.

مهمومة هالليل الروح ما شاء الله ما تدرين. يا لكن يا لك كيف تخدم الحسين؟ اخدم السلطان.

انت نوحي على اللي واساها بذبيح طفله كسير ضلعه الذبيح طفله وكسير ضلعه تبكي على صدر المحشور وروح الرضا وياها يحوم تبكي على

أواشي الزهرة ويتحسر دمي اعتي دموم أجريها أنا دمي اعتي دموم أجريها أواشي دم أبو الأكبر أواشي دم أبو الأكبر وروحي المشهد اتعنى.

0: مهمومة هالليلة الروح، مهمومة هالليلة
1: الروح.
0: ما شاء الله مهمومة مهمومة هل فدوة فدوة فدوة نشمي محتارة ما بين اثنين محتارة

رجل هادي أواسي الزهر ويتحسر دمي يعتيد موم أجريها دمي يعتيد موم أجريها أواسي دم أبو الأكبر يا حسين أواسي دم.

يحيني على الرضا وقلبه اللي دي بسميل عدة فطر يعجب الإيمة من السلطان يصبح غيري بالأوقات. اي والله عجب الإيمة يصبح غيري بالأوقات. والشيعة بين مصابين والشيعة بين صار قبر الرضا وقبر حسين.

هموم هالليل الروح ما مهموم.

انت ساعدي فر بعيني حسين، انت ساعدي فر بعيني.

هلا وبروحي حافر لحدين من هم اي قبر الرضا ما تدري ما تدري لا مهمومه هالليله

حسيني حسيني يا الله يا الله.

صفار شهري الدمع والهم شهري الحزين والأكدع هل شهري الحزين والأكدع ابي السابع عشر منه رضى استشهد غريب الدار وعشريني بصفر معروف يخص ريحة نتي المو... وانتك يخص ريحة

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: مهيج الأحزان مات،
2: مهيج الأحزان مات، يبكي قبوراً بالفرات،
1: يبكي قبوراً بالفرات.
3: أوصى شبيبا ابكوا الغريبة بين الإفار،
1: أوصى شبيبا

صار باين بعد شي يقول ايه كبد صار جبل لا والاشفار توذره وبدا السيل يصب دم من الفم وعصره شهق

غرام علي غريبة وتحومي على روحي المنية لكن كل نحيبي على الغابري شهكتي ودمعتي ملت كف فديه

والاكفان جبتها لخادم علي بن موسى الرضا مصطفى الصاغر الكاظم حبيبي.

محنة وحدة تعيش بخيالي، أحس روحي بالطاف هذيك الليالي، أحس روحي بالطاف. شلون الليالي بكربلاء؟

0: الله أكبر.
1: يبكي مروحا بالفرح.
2: هم بتشو هم جوابهم لطم. شنو هالمجلس هذا؟ مشكور يا علي بن موسى الرضا يا مولاي.

العمر دين للحسين ويا يا ويا يا العمر دين للحسين العمر دين للحسين. هذا مو انت تقول ويا علي ابن موسى رضى يقول العمر دين للحسين بنزف عين

السليب اخذ حالي طاري جبهته الخضيبه اخذ حالي طاري جبهته الخضيبه وطب

بالإحساس بالأنفاس بالإحساس بصتك تجارة ماية ألف حلقم بقصتك تجارة

أنيس النفوس هالأمة غريب بطوس من سمت أنيس النفوس هالأمة غريب بطوس من سمت عليها الصفار يوم السم وحيد هناك يتألم غريب بطوس من سمت. إن شاء الله الطريقة تحفظها ومتقصرون بجواب إن شاء الله.

وحيد هناك يتألم غريب بطوس من سمى أنيس نفوس أنيس نفوس هالأمة غريب بطوس من سمى أنيس هالأمة.

0: وحيد هناك عليه صار وحيد هناك غريب بطوس من سم شاعر اهل البيت صباح امين
1: الله يحفظك.

لا هو أول من ريح، لا هو آخر مظلوم.

0: أبو سجنه سجن أظلم وحيد هناك يتألم غريب بطوس من سم
1: أنيس
0: انفوس أنيس انفوس هالأم
1: بدوال وحدك
0: غريب بطوس من سم أنيس انفوس أنيس انفوس هالأم
1: هلا بحجر
0: غريب بطوس من سما علي حصان يوم السم وحيد هناك علي حصان وحيد هناك غريب بطوس من سما

ولما عالموت يتقدم وحيد هناك يتألم، لما عالموت يتقدم وحيد هناك.

الله بي غريب بطوس من سمر علي هجصات وحيد احناك علي هجصات وحيد احناك يتألك.

يشوف عيال حزنانه يشوف أطفال عطشانه يشوف

فوز هني اسم فوز هالاسم هالأمة غريب غريبة وطوس من سنة.

0: طلع ثلثين من كبده ينام حسين فوق الدم وحيد هناك يتألم ينام حسين فوق الدم وحيد هناك يتألم غريب بطوس من سمره أنيس انفوس فدوى روح لك غريب بطوس من سمره أنيس انفوس أنيس بارك الله بيك غريب بطوس من عليه ايش صار عليه ايش صار يوم السبت
1: سعيد هناك
0: يتألم عليه ايش صار
1: يوم السبت وعيد هناك يتألم
0: غريب بطوس

0: عسل الله يقضي حوائجكم غريب بطوس خلوا روحك إيه أنيس الفوس أنيس الفوس غريب بطوس غريب بطوس علي احش صار يوم السبت
1: بس هدي يا جماعه
2: علي احش صار يوم السبت
0: وحيد هناك يتألم غريب بطول

0: النحر مقطوع عالغبرة ذبيح وصدره يتهشم وحيد هناك يتألم ذبيح وصدره يتهشم وحيد هناك يتألم غريب بطوس
1: بلا جواب بلا جواب
0: يا غريب

يشوفوني أنادي شيعتي ما إن تزوروا كربلاء اذكروني

0: بخادم مولاك رقية الموفق كرار حسين الكربلائي.
1: يا شيعة شقد شنيت أتمنى أمشي العود بالضعينة، يا شيعة شقد شنيت أتمنى أمشي العود بالضعينة، يا شيعة وعلى القبر أقعد سوي أبكي ويسكينة، يا شيعة وعلى القبر أقعد سوي أبكي ويسكينة،
0: يا شيعة.

شلون اشبعت من الشمير شتيمة، اريدك تذكر شلون اشبعت من الشمير شتيمة، بعيني عبره.

0: وللخرابة الخرابة من بعد بيت الإمامة قاعدة بخرابة الخرابة من بعد بيت الإمامة قاعدة بخرابة الخرابة لا سقف لا فرش بيها ونوم على التراب
1: زوار مدللين مدلل الزائر يجي من بلده إلى هنا
2: إذا نشوف طفل يقدم لنا الماي كنا نمسح على راسه ها كنا نمسح على راسه نقبله لا حول ولا قوة إلا بالله
1: رقية 5 سنوات يضربون عليها بالصياط
2: خمس سنوات جسم الطفل ترف
1: تعرف
2: ما بيقعد على تراب وعلى حسب الشوك ما تتحمل الطفل الطفلة ما تتحمل الحر رقية بالخرابة لا فراش ولا سقف ماكو
0: الخرابة من بعد بيت الإمام قاعدة بخراب الخرابة لا سقف لا فرش بيها

الخرابة الخرابة هي راوتني أبوي وشيبته وخضابه الخرابة بيها آخر كلمة كانت شيبت نباب الخرابة بيها آخر كلمة كانت شيبت

إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM. السلطان بالحسن علي.

الخيام جيتك من الخيام جيتك من كسور بجيتك يا مهيج حزن للطاف والأخذ دميعتك دمعتي على جدك وصلتني عندك وهيجت حزن القلب مجروحك وغروبتك من الخيام جيتك من كسور بجيتك يا مهيج حزن للطفل أخذ دميعتك

بذكرك لخادم مولاي الحسين، خادم مولاي الرضا عباس الشبلاوي. كل غريب ذكرك وانحبي على صبرك، مأمن الكل خايف وشفتك بلا يا مأمن، تلاحقك منيتك لا وطن بجيتك، تلاحقك منيتك بلا وطن بجيتك.

0: احساجم
1: اقصي من اقصي من وليد فاطم
0: الغربة حق ما راعت بني هاشم عيوني تقرب حزني والدمع ساجم اقصي من اقصي من وليد فاطم الغربة

شقد حملت ذي ساعتي المنية راح ما شفتي وقضت ضيم وتعب حياتك فارقيت بنينك مجبري وسنينك بعيد عن أهلك قضت حد ما قراب مماتك حد ما قراب مماتك

ومنيت ما حملت ذيت تلوعيت وتنازعل حد ما فقدت حيل وصار ملقري تبل جواد ابنك من بعد دنيا تهجر اجل حضنك لا

تهجر اجل حضنك لا تشنيل غسلك تعنوي دفنك ما حضنت لا شفته وشفت قلبك من الهجور والمعنى

منيتك وما قضيت أذيتك، نحشك بنحش الزكية شابه بطليعتك، جنازة ما حديلها ما وراها هلها.

وغربتك وافتك منيتك وما قضت أذيتك نحشك بنحش الزكية تشابه بطليعتك.

بعيد قبرك عن هلك يصير قدرك لا أهل بيتك بجو على قبرك يا غريب وغربتك جزيت عمرك بعيد قبرك عن هلك يصير قدرك لا أهل بيتك بجو على

نعم هذا نعش الرضا تودع الرافضة، هذا نعش الرضا تودع الرافضة. شمس الشموس تغيب الليلة، شمس الشموس تغيب الليلة. هذا نعش الرضا تودع الرافضة، هذا نعش

بن لخادم الحسين الشاعر كرار حسين الكربلائي سلطان وجودي وعرش بيلي حسا سلطان وجود وعرش بيلي إحساس رحل بس خل لحزن معاشري الأنفاس عليكم لعنة الله يا بني لا تبخل لا تبخل.

0: فدوة فدوة لصوتك.
1: هذا نعش الرضا رضا شمس الشموس تغيب

0: اصفر.
1: ما شاء الله فدوه فدوه.
0: الرضا بيشمل رؤوف الواد ميت واصفر، كريمي وكل عطايا الناس مين كف، كريمي وكل عطايا الناس مين كف. ما تيب غربة يا حيف أليف وسفة.

شفة كريمة وكل عطايا الناس من شفة اي ما تيب غربة يا حفي وأليف وأسفة هلا ما تيب غربة يا

0: هذا نعش الرضا.
1: هذا نعش الرضا. ودع الرافضة.
0: فدوة فدوة صوتك.

رزايت حل علي كل المصايب، والرزايت حل

0: بالليل. هذا نعش الرضا،
1: هذا نعش الرضا. ودي
0: اروح لك هذا نيالك نيالك على هالخدمه.

الرزايا يتحل علي كل المصايب، والرزايا يتحل

اقرا وياي دعب بالقصيده للرضا يقرا بعاشوري على خدها تلطم الزغر بعاشوري على خدها تلطم وياها وين بعاشوري على خدها تلطم

جعلك شنو عمتك قبلت جدك على نحر عمتك قبلت جدك على بعد قولها وين

تلطم الزهر بعاشوري على خدها بعاشوري على خدها تلطم

كتف قولها فدوة زينب على الكتف بحبل نذكر مصيبة زينب ليه هذا نعش الرضا هذا نعش مأجور هذا نعش انيالك على هالخدمة أجرك على الحجة صاحب الزمان.

0: ضيع وخراساني اندفن جسم
1: اجي ايديك نشمي
0: كشيع وب

مريم. تشيع وبخراسان يندفن جسمه،

哇！ثلاثة أيام ظل مخضب ويبدأ ثلاثة أيام ظل مخضب ويبدأ يا حسين ويمصابه اشكبر همه.

0: ليه هلا نبقى طول الدهر ننحب على النحر والمهدي قلب تعذب ليه هذا نعش الرضا
1: هذا نعش
0: هلا بيك

0: سحب عليك والمهدي قلبه تعذب. هلا نبقى طول الدهر ننحب على النحر، نبقى طول
1: ننحب على النحر
0: والمهدي قلبه تعذب. هذا

0: اخذ اسمه
1: انت المرتضى وهو الرضا بحكمه روحك روح يل دمه نفس دمه امير انت تعال

واليوم جاء النداء وفي القلوب الصدى مات إمام الهدى بدرا بأيدي الهدى. واليوم جاء النداء وفي القلوب الصدى مات إمام الهدى غدرا بأيدي الهدى. غاب الرضا والحال في ذمة الرحمن. غاب الرضا

فرق بيجنا حق غيرنا يبات الله لك جايب يحدر أرجع الأخير ما شاء الله سميك يا علي صار

0: ما فيش هالحق حايلر ريوه ويا ما امر نفس هل يعاب يومي ما كيدا يخب ما أشبه المحتوى من طغمة من الهوى شيطانها قد غوى والغدر فيها الهوى قد غدر القرآن في ذمة الرحمة قد غدر القرآن في ذمة الرحمة لربه قد فضل
1: يا أيها
0: أيها المرتضى في قلب نار الله اليوم مات

صح فحول يمنا يا حيدر وقالوا لك نبايح يا بطل شيخ وقالوا لك نبايح يا بطل شيخ نفيس هذا وضيع ويل رضا

أقول كم يوم لن الموقف يتغير، أقول كم يوم لن الموقف يتغير، مكايدهم بدأت يا من حسن تلقى من دون

0: رحمته.
1: اي والله هذا هذا
0: هو السلطان في ذمه الرحمن في ربه قد
1: مضى سليله. خادم خادم مثل ما صافحوا يمنعوا

0: تعبان عشان تندى من دون ذنب. ايه
1: بارك الله بارك الله فيك.
0: من دون ذنب انا ساقوم اليه العنا، والمؤمن منه فنا والموت منه فنا، تبكي عليه التراب والانس ثم الجان
2: في ذمه الرحمن، والانس ثم الجان في ذمه
0: لربه
2: لربه قد
0: يا

0: هذا هو هذا هو السلطان
1: ما شاء الله
0: هذا هذا هو السلطان في تمه الرحمن في ربه
2: سليلك يا علي علي هلا هلا هلا سليلك يا علي علي سليلك يا علي علي هل من عيتهم وبيك جيفنا الأجل وينا المحتل صحايب تنحبي الفقيدة ومضارها فيهم تروح الدين يلي مصاحب تروح الدين يلي مصاحب الله اسمه ومثيل أجداد مظلومي مثيل أجداد مظلومي أثار مظلوم أقمارنا غائبة في لجة النائبة أصواتنا صاخبة باسم الرضا نائبة والحسن والأشجار في ذمة الرحمن والحسن والأشجار في ذمة الرحمن لربه البلد يا أيها المرتضى في القلب نار الغضب اليوم مات الرضا لربه
1: صيح صيح يا أيها المرتضى

لربه تفرق.

0: لك ولا عيلتم والشبع عليك قضت بيني والشبع لك قضت بيني
1: والشبع لك

حسن بالجد حجاب ثامن بدير ويلكم صار لكم تقطع الجد أحداث قنا باكية بالأدمع الجارية أحزاننا باكية بالأنفس الزاكية كل غدا قربان في ذمة الرحمن كل غدا قربان في ذمة الرحمن لربه قد يا أيها المرتضى

على مصاب رضت فجر نمير يريل عين ولا نمير نزير فينا تضل لاوين وحجنا اللي

0: مصاوي حسين بين رحلة بالضوء نار المصاوي حسين وكل ما رد من اذكر نايباتي البيئة لختمها مصاوي الطافية بوض حسين.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
2: مات

0: يا فرج الله
1: يا المنتظر شبد فطار يا المنتظر شبد فطار عيد وياي يا

0: ولا خلال ميلها.
1: اسمع اسمع اسمع

كابتن.

عهدها متى عفية أعد قفا نسأل قفا متى عهدها متى عهدها